كانت هذه آيات بينات من سورة صاد، تلاها علينا القارئ الشيخ طه عبد الستار خطاب. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن هي 3:09. إخوة الإيمان والإسلام، يؤذن بصلاة الفجر بمشيئة الله تعالى حسب توقيت القاهرة في 4:45. قبل ذلك تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف. تستمعون في هذا اللقاء إلى تلاوة قرآنية من القارئ الشيخ محمد عبد البصير، كما يقدم المبتهل الشيخ أحمد عطية بري بعض الابتهالات والمدائح النبوية. ينقل لكم صلاة الفجر من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

قدم الشيخ محمد عمران هذا الابتهال إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمد ساعي نصر الجرزاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة الأحزاب.

كانت هذه آيات بينات من سورة الأحزاب، تلاها علينا القارئ الشيخ محمد ساعي النصر الجرزاوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بعد قليل تلتقي موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف. تستمعون في لقاء الفجر إلى آيات بينات من القارئ الشيخ محمد عبد البصير، وإلى بعض الابتهالات من المبتهل الشيخ أحمد بري. ينقل لكم صلاة فجر اليوم الثلاثاء من أسرة المذيعين الزميل إسماعيل دويدار، ومن أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيد. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نبقى الآن مع هذه التواشيح الدينية للشيخ علي محمود.

تواشيح دينية ومدائح نبوية قدمها الشيخ علي محمود، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام، وذلك لنقل صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. انضمت الآن موجات شبكتي القرآن الكريم والشرق الأوسط إلى موجاتنا، موجات إذاعة البرنامج العام من القاهرة، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لنقل شعائر صلاة الفجر من الجامع الأزهر الشريف بالقاهرة. الميكروفون ينتقل الآن إلى الزميل إسماعيل دويدر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. صدق الله العظيم. إلهي، يا جابرا كسر القلوب جميعها، اجعل لنا في من جبرت نصيبا. من للنفوس إذا تعاظم كربها وبدا لها خطو الحياة صعيبا، من للعيون إذا تساقط دمعها يجلو الأسى دون الأنام قريبا. إن الذي أبكى وأضحك قادر أن يبرئ القلب الكليل طبيبا. فاشرح يا رب، فاشرح بنورك يا مهيمن صدرنا، واجعل لنا درب الحياة رحيبا. وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. يقول عبد الرحمن بن عوف: قلت يا رسول الله، سجدت سجدة خشيت أن يكون الله قد قبض روحك فيها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن جبريل أتاني ليبشرني أن الله عز وجل يقول لك يا محمد: من صلى عليك صليت عليه، ومن سلم عليك سلمت عليه، فسجدت لله شكرا. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. إن البخيل إذا ذكرت محمدا عقد اللسان ونال من فمه الردى. صلوا على المختار ما صلى الورى، جعلت له روحي وأنفاسي فدا. يا رب أسعدنا برؤية وجهه، فالشوق زاد مع الحياة توقدا. صلى عليك إلهنا ما أشرقت شمس وما لب المصلون الندى. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها الإخوة المؤمنون، في كل مكان يصل إليه نداء الحق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع نسمات هذا الفجر الجديد نصافح آذانكم وقلوبكم بالسلام. من هنا، من رحاب الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، وننقل لكم عبر موجات إذاعات جمهورية مصر العربية صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب من أيام الله. أيها الإخوة المؤمنون، وما علينا دائما إلا أن نبدأ بخير الكلم، بالقرآن الكريم، بدءا من الآية 11 إلى الآية 80 بعد 100 الأولى من سورة الشعراء، يتلو علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد عبد البصير.

آياته شمس تنير دروبنا وتزيل من أعماقنا البهتانا. يا قارئ القرآن أقبل شامخا، فالله يرفع من تلاه مكانا. اقرأ ورتل واطرح الدنيا إذا نادتك آيات الهدى رضوانا. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا وإياكم مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد عبد البصير، وكانت من الآية 11 إلى الآية 80 بعد 100 الأولى من سورة الشعراء، وهي خير استهلال للقاء الفجر الذي ننقله لكم من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، هذه اللحظات النيرات التي يعانقنا فيها نسيم السحر تطمئن القلوب وتشرح الصدور وتبدد الآلام والأحزان وتفتح أبواب الفرح وتفتح كل خير، لأننا نستقبل عطاء الله عز وجل بالذكر والتسبيح والعبادة. نعم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الإخوة الأحباب، هذه اللحظات تتزين دائما بالدعاء والتضرع لله تبارك وتعالى. إلهي، سأظل طول العمر بابك أقرع، يا خير من ذا يستجيب ويسمع. أنت الذي يقضي الحوائج كلها، أنت الذي يعطي العطاء ويمنع. فإذا وهبت فذاك فضل سابق، هذا الذي أسعى إليه وأطمع. وإذا منعت فأنت ربي خالقي، حاشا يداي لغير جودك ترفع. أيها الإخوة المؤمنون، حتى يأذن الله تبارك وتعالى بميلاد فجر جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية التي يقدمها لنا مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد عطية بري.

0: لا إله إلا الله، محمد رسول الله. اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد رفع نداء الحق نداء الفجر من هنا، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، مبتهلنا المبتهل الشيخ أحمد عطية بري. عشنا معه الدعاء والابتهال، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. أيها الإخوة المؤمنون، وقت صلاة الفجر من الأوقات المفعمة بالتجليات والنفحات، فهو جو يملأ القلب صفاء ونشوة، ويملأ النفس أنسا وبهجة، ويملأ الوجه نضارة وفرحة. فهو جو لم يلوث بأنفاس العاصين، ولم يشوه بذنوب المذنبين. نعم، إنه جو يطل على القلب لينضح فيه الخشوع، ولينبت فيه الحياء، ويجدد فيه البناء، ويترك فيه النقاء، ويزيد فيه الصفاء. ركعتان خير من الدنيا وما عليها، كان صلى الله عليه وسلم يقول عنهما: لهما أحب إلي من الدنيا جميعا. لذلك لم يكن صلى الله عليه وسلم أشد تعهدا على شيء من النوافل كتعهده ركعتي الفجر. إنه نداء في الدنيا ونداء في الآخرة. أما نداء الدنيا فما أجمل أن يناديك ربك: حي على الصلاة، فتلبي، وحي على الفلاح فتجيب. الصلاة خير من النوم، فتصدق وتسرع. أما نداء الآخرة فستكون جارا لله يوم القيامة. نعم، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لينادي يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ فتقول الملائكة: يا ربنا، ومن ينبغي أن يجاورك؟ فيقول سبحانه: أين عمار المساجد؟ أين عمار المساجد؟ فهنيئا لكم أيها الإخوة المؤمنون أن أكرمكم الله تبارك وتعالى بالحفاظ على هذه الفريضة، فريضة الصبح وركعتي الفجر. نعم، إن للفجر رائحة زكية وصوتا عذبا من السماء. إنه شعور لا يغمر الجسد فقط، بل يلامس أعماق الروح. فأقبلوا على بيوت الله، وافتتحوا يومكم بصلاة الصبح، ففيها حياة القلوب وأنوار الإيمان. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. أيها الإخوة المؤمنون، يؤمنا في صلاة فجر هذا اليوم المبارك الطيب فضيلة الشيخ محمد فوزي البربري، من أئمة القبلة بالجامع الأزهر الشريف. حتى يقام للصلاة نبقى مع هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئنا القارئ الشيخ محمد عبد البصير.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

نياحه

استقيموا استووا تراصوا واعتدلوا سووا صفوفكم إن تسوية الصف من تمام الصلاة.

اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد وفقنا الله تبارك وتعالى لصلاة ونقل فجر هذا اليوم المبارك الطيب من هنا من الجامع الأزهر الشريف بمدينة

0: الله عز وجل. هذه تحيات الزميل علي مسعود السهيت من أسرة التخطيط الديني بالإذاعة، وكنت معكم من أسرة المذيعين إسماعيل دويدار. الميكروفون يعود بكم إلى دار الإذاعة بالقاهرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة الفجر من جامع الأزهر الشريف، فجر هذا اليوم المبارك الثلاثاء 29 من شهر الله المحرم عام 1448 للهجرة، الموافق للرابع عشر من يوليو عام 2026 للميلاد. إخوة الإيمان والإسلام، تشرق شمس هذا اليوم بإذن ربها في 6:03. اللهم في هذا اليوم اكفنا بحلالك عن حرامك. اللهم في هذا اليوم المبارك أغننا بفضلك عمن سواك. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نستأنف رحلتنا العاطرة مع المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا بدءا من الآية 17 بعد 100 من سورة الأعراف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين.

والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون.

0: الحين. صدق الله العظيم.
1: في رحاب سورة الأعراف من الآية 17 بعد 100 وحتى الآية 70 بعد 100، ومن المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم، استمعنا إلى القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. إخوة الإيمان والإسلام، تتجدد هذه الرحلة المباركة بمشيئة الله تعالى مع دقات السادسة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، أذكر حضراتكم بأن شمس اليوم الثلاثاء ستشرق بإذن ربها في 36 دقائق.

قدم الشيخ عبد الفتاح الزهيري هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من آيات الله البينات، من سورة القمر. نستمع الآن إلى القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج.

0: شكر صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة القمر تلا علينا القارئ الشيخ عبد العزيز علي فرج. ساعتنا الآن 6:18 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير. في فترة إذاعية سابقة سعد بصحبة حضراتكم من أسرة المذيعين الزميل النبوي أبو زيد، وهذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 8 من صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نسأل المولى تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وخير استهلال أخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة القيامة يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة القيامة تلا علينا القارئ الشيخ محمد أحمد شبيب. وما أجمل إخوة المن أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: سبحان الله، غنى كل فقير، وعز كل ذليل، وقوة كل ضعيف، ومفزع كل ملهوف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. لا يزيد في ملكه من أطاعه، ولا يرد أمره من سخط قضاءه، ولا يستغني عنه من تولى عن أمره. كل سر عنده علانية، وكل غيب عنده شهادة. سبحانه
1: هو الله.

من ذا الذي خلق الخلائق كلها وكفى الجميع ببره وعطائه وأدر للطفل الرضيع معاشه من أمه يمتص طيب غذائه؟ من أطلع القمر المنير إذا دجى ليل فشابه صبحه بضيائه؟ يا رب وفقنا لقول ثابت عند امتحان العبد تحت ترابه.

0: يا من بيدك ملكوت السماوات والأرض، يا من خلقت فأبدعت، وقدرت فأحكمت، ودبرت فأتقنت، سبحانك. يا من تسير الشمس في فلكها، والليل في سكونه، والبحار في مدها وجزرها، كيف بي وأنا عبد ضعيف لا أملك من أمري شيئا إلا أن أرفع إليك رجاء لا يخيب ودعاء لا يرد؟ سبحانك، أنت الذي تعلم سري وعلانيتي وضعفي وقوتي وخوفي ورجائي. إلهي، إن كنت قد تاهت بي الطرق فدلني على طريقك، وإن ضاق صدري فافتحه بنورك، وإن قست أيامي فلينها بلطفك. سبحانك.
1: تسابيح.
0: الهندسة الإذاعية محمد حسين عيد، إعداد منى عثمان، تقديم شحات العرابي.

0: تنفصل عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبي سمبل، وموجة التشكيل الترددي FM في السلوم.
1: تمام السادسة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 71 بعد 100 من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة

حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخبرنا.

فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم.

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب.

0: مولاكم نعم المولى ونعم النصير صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورتي الأعراف والأنفال. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى مع دقات العاشرة من صباح اليوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم بريد الإسلام. بريد الإسلام لقاء يومي يعده ويقدمه محمد عويضة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونرحب بحضراتكم في هذه الحلقة التي نستعرض فيها رسائلكم ونجيب فيها عن أسئلتكم. إخوة الإيمان، والرسالة الأولى في حلقة اليوم وردت من المستمعة هاء ميم من القاهرة، تقول في رسالتها: والدي طلق والدتي قبل وفاتها بخمس سنوات، وكان يمنعني من زيارة خالتي، والآن تزوجت وفي مقدوري أن أزورها من غير أن يعلم والدي، فهل إذا زرتها من غير موافقته أكون آثمة؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور صبري عبد الرؤوف، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اتفق الفقهاء على أن طاعة الله فرض على كل إنسان، وتدل الفقهاء على هذا بما جاء في سورة محمد: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال في سورة آل عمران: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وجاء في صحيح مسلم عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله. وجاء في صحيح البخاري عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا كله يدل دلالة واضحة على أن صلة الرحم واجبة ولا يجوز قطعها، وإلا كان الإنسان آثما لقطيعة الرحم.
3: نحن نتساءل مع صاحبة الرسالة: هل طاعة الوالد طاعة مطلقة حتى ولو كان يأمر بقطع الرحم؟
4: إذا كان الوالد يأمر ابنته بعدم زيارتها لخالتها، فما يأمر به يكون معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما هو متفق عليه عند الفقهاء. وذلك لأن الله عز وجل حذر من قطيعة الرحم، فقال في سورة محمد: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وزيارة الخالة أمر واجب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وفي مقدور السائلة أن تزور خالتها من غير إذن الوالد، لأنها الآن في عصمة زوج وهو المسؤول عنها، ولا إثم عليها في زيارة الخالة. وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال في سورة لقمان: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. هذا وبالله التوفيق.
3: نعم إخوة الإيمان، أما الرسالة التالية في حلقة اليوم فقد وردت من مستمع يقول في رسالته: دعيت للشهادة أمام إحدى لجان التحقيق في مؤسسة كبرى، فامتنعت بدون عذر، ثم شعرت بأن ضميري يؤنبني على ذلك، فهل ارتكبت معصية بامتناعي عن الإدلاء بالشهادة؟ وهل يجب على الإنسان أن يدلي بشهادته حتى ولو جلبت الضرر للشاهد؟ ويجيب عن هذه الرسالة إخوة الإيمان الدكتور محمد قاسم المنسي، أستاذ الشريعة بجامعة القاهرة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الجواب المختصر: إذا امتنع الإنسان عن الإدلاء بالشهادة لإثبات الحقيقة أو لرفع التهمة التي وجهت إلى شخص بريء، فإنه يكون عاصيا، وعليه أن يطلب من لجنة التحقيق منحه الفرصة للإدلاء بشهادته. والإدلاء بالشهادة واجب على الإنسان إذا كان يمتلك معلومات تفيد لجنة التحقيق وتساعد في جلب المصلحة ورفع الضرر عمن وقع عليه ضرر. أما الجواب المفصل فإن من محاسن الشريعة الإسلامية ومكارمها عنايتها بأمر الشهادة باعتبارها وسيلة من وسائل إثبات الحقوق لأصحابها، سواء أكانت في الأموال أم في العقود أم في الديون والالتزامات. ويقصد بها، أي يقصد بالشهادة، إخبار الشخص في مجلس القضاء بواقعة حدثت من غيره وترتب حقا لهذا الغير، ولا تتصور الشهادة بداهة إلا في مجلس القضاء، ويفترض لتحققها وجود نزاع بين طرفين. وقد وردت الإشارة إلى هذه البينة في قوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. كما ورد الأمر بها في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم وأقيموا الشهادة لله. وعلى هذا فإن امتناع الأخ السائل عن الإدلاء بالشهادة يعد معصية يحاسبه الله تعالى عليها، وعليه أن يسارع وأن يطلب السماح له بالإدلاء بالشهادة، خصوصا إذا نما إلى علمه أن عدم الإدلاء بها يؤدي إلى إلحاق الضرر بشخص بريء أو ضياع الحق على صاحبه. ولخطورة أمر الشهادة في حياة الناس فقد نهى الله تعالى عن كتمانها فقال: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم.
3: الجزء الأخير من السؤال يا دكتور: هل يجب على الإنسان أن يدلي بشهادته في كل الأحوال حتى ولو وقع عليه ضرر؟
5: الأصل في أداء الشهادة هو الوجوب لما في ذلك من المصلحة المشروعة. فإذا شهد الإنسان أمرا ولم يكن معه غيره من الناس وطلب منه أن يؤدي الشهادة وجب عليه أن يفعل ذلك، بل تكون الشهادة عليه في هذه الحالة من باب فرض العين. لكن إذا كان هناك أشخاص آخرون فإن أداء الشهادة في هذه الحالة يكون مستحبا، لأن الشهادة في مثل هذه الحال تكون فرض كفاية. أما وقوع الضرر على الشاهد فلا ينبغي أن يكون سببا في الامتناع عن الشهادة. والضرر المقصود هنا هو الضرر الخفيف المعتاد، إذ لا يخلو تحمل الشهادة وأداؤها من ضرر. أما إذا كان الضرر بالغا وخطيرا، كأن يهدد الشاهد بالقتل وأن يغلب على ظنه أن يقع هذا التهديد، ففي هذه الحالة لا يجوز أداء الشهادة تجنبا لحدوث الضرر للشاهد، إذ إن قواعد الشريعة لا تجيز إزالة الضرر بضرر مثله أو بأخطر منه.
3: نعم إخوة الإيمان، في ختام حلقة اليوم نشكر الدكتور صبري عبد الرؤوف والدكتور محمد قاسم المنسي، وشكرا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: بريد الإسلام، لقاء يومي، يعده ويقدمه محمد عويضة.
1: ساعتنا الآن 6:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة النبأ يتلوها علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة النبأ، تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: وأصلي وأسلم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، إذا تحدثنا عن النور باسم الإسلام فإنما يراد به النور المعنوي قبل النور الحسي، وقد قال سبحانه: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وقال: ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وكتابنا نور، ونبينا صلى الله عليه وسلم نور، والذين قصروا النور على النور المحسوس أعمتهم المادة عن رؤية ما وراءها. وإن نزعات الناس كثيرا ما تغلب عليهم المادة فتحجبهم عن رؤية الحقائق، وهي القوى الروحية المعنوية التي تكمن وراء هذه المادة. وإن النظر السطحي لا يأتي بشيء، وقد حذرنا الله منه حيث قال: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. وإذا نظرنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان نورا، ورجعنا إلى التاريخ قبل الإسلام، رأينا العالم وقد كان في جاهلية توثق العقل، ومادية ترهق الجسد. وعند ميلاد محمد صلى الله عليه وسلم كأنما هتف من الغيب هاتف يقول: إنما العبادة لله، والقيادة لرسوله، والسيادة لدينه، والدنيا للجميع. هكذا كانت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم نور للعقول ونبراس لها. والغض من شأنها أمر لا يستند إلى حقائق التاريخ، فما قصد من ورائها أن يحصل على شيء، بل العكس هو الذي كان. رغم أن الله قرر الميراث لكل ميت ولورثته، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلن قائلا: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، وفي رواية: ما تركنا صدقة، لأنه صلى الله عليه وسلم خير بين أن يكون ملكا رسولا وبين أن يكون عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. ولو أنه خير بين أن يكون ملكا وبين أن يكون رسولا واختار الرسالة لكان خيرا، لكن الملفت للنظر أنه رسول في الحالتين، في كونه ملك وفي كونه عبد، إلا أنه اختار أن يكون عبدا. أتدري لماذا؟ لأن العبد وما ملكت يداه لسيده، وهو لا يريد أن يتصرف برأيه، وإنما يريد أن يفوض الأمر لمولاه يأمره حيث شاء. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والسلام عليكم ورحمة الله.
1: تحت عنوان نور الإسلام استمعنا إخوة الإيمان إلى حديث الصباح من فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبد المنعم القيعي. إلى لقاء آخر إن شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
2: جاء في سنن أبي داود وصحيح الترمذي أنه صلى الله عليه وسلم كان حين يخرج من المنزل يقول: بسم الله، توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: في هذا النص النبوي الكريم تعليم من الرسول صلى الله عليه وسلم لنا كيفية ابتداء الصفحة اليومية، فهي تبدأ بإعلان العبد أنه لا حول له ولا قوة، وأنه يستعين بالله سبحانه، بسم الله، ثم يثني بأن يعلن أنه مع مباشرة الأسباب لا بد من التماس النتائج والثمرات من الله سبحانه وتعالى، فيقول: توكلت على الله، ثم يقفي على ذلك وينهي باعترافه بأن المحاولات التي يحاولها والقوى العضلية التي يمتلكها لا وزن لها إذا قيست بحول الله وقوته، فيقول: لا حول ولا قوة إلا بالله.

0: إخوة الإيمان والإسلام، تنفصل الآن عن موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من القصير والباويطي، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور ونويبع وشرم الشيخ، ويستمر إرسالنا على باقي موجاتنا العاملة.
1: تمام السابعة، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي إخوة الإيمان، وعلى مدى نصف الساعة نستمع إلى تلاوة مباركة لما تيسر من قصار السور، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد رفعت.

Thank you.

0: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد رفعت ما تيسر من قصار السور.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل.
3: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. رواه أبو داود والترمذي. وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الحديث يوضح لنا أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في عباداته وفي خوفه من ربه وفي استغراقه في التقرب إلى الله يصلي ويكثر من الصلاة، لدرجة أنه كان لجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. لجوفه يعني لصدره ولداخله، وجوف كل شيء هو داخله، ويطلق الجوف أيضا على البطن وما انطبقت عليه الكتفان والأضلاع. ولجوفه أزيز، والأزيز هو صوت البكاء أو غليانه في الجوف. وفي هذا دليل على أن الصوت إذا كان غير مشتمل على حروف لا يضر في الصلاة. الصوت الغير المشتمل على الحروف لا يضر في الصلاة. لجوفه أزيز كأزيز المرجل. القدور كلها مؤنثة إلا المرجل، والمرجل قدر من النحاس أو هو كل قدر. قال الزمخشري: سمي بذلك لأنه إذا نصب أقيم على رجل. من البكاء أي من أجل البكاء. يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء أي من أجل البكاء، وهذا ناشئ عن عظيم الرهبة والخوف والإجلال لربه جل شأنه، وهذا مما ورثه من أبيه سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فقد ورد أنه كان يسمع من صدره صوت كغليان القدر من مسيرة ميل. وفي هذا دليل على كمال خوفه وعلى كمال خشيته وخشوعه وخضوعه من رب العالمين سبحانه وتعالى. ولهذا الحديث استحب أهل الطريق الوجد والتواجد في أحوالهم، وعرفوا به في أوقاتهم، وهذا الحال إنما كان يعرض لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تجلي الصفات الجلالية والجمالية معا، يعني الجلال الممزوج بالجمال، وإلا فغير الممزوج بالجمال لا يطيقه أحد من البشر، بل ولا واحد من الخلائق. وكان إذا تجلى لقلبه الجمال المحض يمتلئ نورا وسرورا وملاطفة وإناسا وتبسطا، وكل وارث من أمته له نصيب من هذين التجليين. فتجلي الجلال يورث الخوف والقلق والوجل، وتجلي الجمال يورث الأنس والسرور. وفي هذا دليل على أن الخوف من الله سبحانه وتعالى من سمات المؤمنين المتقين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي الحديث القدسي: وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي أمنين، ولا أجمع عليه خوفين، من أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة، ومن خافني في الدنيا آمنته يوم القيامة. وهكذا نرى هذا التوجيه النبوي الذي وجهنا به سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلوكه وبما كان يحدث له، ولا شك أنه الأسوة الحسنة للأمة، كما قال رب العزة سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وبالله التوفيق، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: في ظلال الهدي النبوي.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: دكتور أحمد عمر هاشم، دكتور عبد الصمد دسوخي.
2: صحبه وسلم. اللهم صل على

0: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: قد عرفت بين إخوان المؤمنين بخواطري حول القرآن الكريم، وخواطري حول القرآن الكريم هبات صفائية تخطر على قلب المؤمن في آية أو بعض آية.
0: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. نحييكم في بداية هذه الخاطرة القرآنية الجديدة من خواطر الإمام حول آيات سورة الطور. وقد تحدث الإمام في خاطرة الأمس حول وجوه اختلاف نعيم الجنة عن نعيم الدنيا، ويواصل الإمام خواطره في حلقة اليوم ويتحدث حول أهمية التذكير بحقائق الإيمان على الدوام، وذلك من خلال الآية 24 وما بعدها من سورة الطور، من قول الحق عز وجل: ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، السمر يعني ويا بعض كده، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. الإشفاق خوف، بس الخوف مرضى، يأتي بكراهية المخوف، خايف من واحد وأنا كارهه، ومرة يجي خوف من هيبة المكلف. طب مشفقين من مين؟ مشفقين من الله. ليه؟ لأنهم ما أدوش الحق اللي يستحقه. فلما حصل منهم أنهم كانوا مشفقين من الله لأنهم ما أدوش الحق اللي يستحقه، يبقى الإشفاق مش إشفاق كراهية، لا، إشفاق تعظيم، إشفاق تعظيم. يبقى هذا الفرق. ولذلك إيه؟ يخافون ربهم من فوقهم، الملائكة بيخافوا ربهم إيه؟ كارهينه، لا، بخوف مهابة، خوف مهابة. إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، مشفقين في أهلنا، مش مشفقين من، في فرق بين مشفق في كذا ومشفق من كذا. قلت مشفق من كذا يبقى الخوف الملعون، إنما مشفق في كذا يبقى ده الخوف اللي إيه؟ للإحترام والتبجيل. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، أو إنهم هم قاعدين في أهلهم مبسوطين ومش عارف، وقاعدين يخافوا من الموت لا يفرق بين الولد وأبيه والأول ومش عارف واللي بيحب من إخوانه وبتاع وحاجات دي، أم وجدوا من اللي جالهم هنا أحسن من اللي كانوا إيه؟ من اللي كانوا فيه من الإيه؟ من الأول. كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا، أن كنا خايفين ده نفترق الأهل ومش عارف إيه والبتاع، دي لقينا الحكاية أحسن من الأول. فمن الله علينا، ومن علينا منا لا يعقب بضرر، ووقانا عذاب النار، اطمئننا على إننا مش هنروح الإيه، فمن علينا ووقانا عذاب السموم، اللي هي النار التي تدخل في مسام الإيه، في مسام الجسم. إنا كنا من قبل ندعوه، ندعو الله رحمته وندعو الله فضله، فاستجاب لنا الله. استجابة ظهر آثارها في أننا جينا في مكان أريح من المكان الأول، وفيها شيء بلا تعب ولا بنعمل أي حاجة إلا أن الشيء يخطر بالبال فنجده أمامنا. يبقى تركنا ما هو أقل إلى ما هو إيه؟ إلى ما هو أعلى. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، بر بخلقه، رحيم بهم، لأنه خلقهم وأمدهم بالنعم قبل أن يكلفهم، ما كلفش إلا بعد ما يبلغ، وأخلاه يرضع 15 سنة يرضع في الوجود من غير تكليف، يبقى بر مش بر، ما كلفش إلا بعد ما العقل الناضج يجي، عشان ما يقالش انه اخذنا على غره. يعني لو انه قبل البلوغ يكلفني وبعدين البلوغ يجي بشعار المراهقه ويغير تفكير الانسان يقول هو اخذنا قبل ما نيجي لنا المساله البايخه اللي عندنا دي. انما لو يبقى نقول ما ياخذهمش الا بعد ما يبلغهم عشان يبقى ايه، من هلك يهلك عن بينه ومن حيا يحيا عن بينه. فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون. ذكر معناها انك انت تعيد ما اخبرت به اولا مرارا، لان ذكر يعني اللي احسن يكون ناسين. وهناك الايه بتاعت فذكر ان نفعت الذكرى، ذكر يعني الاشياء اللي انت قلتها كررها تاني. ليه؟ قال لنا ادني دي فيه نفع لثلاث اشياء. نفع للمكرر، كل ما يكرر العمل بالذكرى يبقى ياخد ثواب عليه. ونفع المؤمن. ليه؟ قال لك لان المؤمن قد تمر عليه احداث الحياه فتضبب عنده صفاء العقيده، يوم لما يذكر كده تتمسح الحاجات، كل ما تيجي حاجه تعليم عليه كده يمسحها. يبقى التذكير بيعمل ايه؟ بيجي للغبار اللي قد ينشا من الغفله او من النسيان او من طول المده. ولذلك سيدنا اللي سال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا معاذ بيقول له كنا في جاهليه وشر فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد هذا الشر خير؟ قال شر وفيه ايه؟ دخل. قال فما تأمرني به يا رسول الله؟ قال ان تلزم جماعه المسلمين وامامهم. قال فان لم يكن للمسلمين امام ولا جماعه؟ قال فعليك خاصه نفسك ولن تعض باصل شجره الى ان يقضي الله امره. كان سيدنا ده كيف انه يسال عن كل المسائل اللي فيها فتن. فرسول الله قال له يا معاذ تعرض الفتن على القلوب كالخصير عودا عودا. الفتن التي تفتن الانسان في دينه تعرض على القلوب اللي هي محل العقائد كالحصير عودا عودا. الحصير بيتكون من ايه؟ من عيدان. العيدان شيء له طول، نجيبه نركبه على بعض عشان نكوم حاجه لها طول وعرض، حصيره، نعمل حصيره. فهذا عود بيتضم العود وبعدين يعملوه كده بالكباس عشان يلتصق بايه؟ بالعود الثاني. الفتن تيجي كالحصير عود عود. فايما قلب انكرها، العود ده انكر، نكتت فيه نكتة بيضاء. وأيما قلب أشربها الفتنة دي نكتت فيه نكتة سوداء. حتى تكون على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر اللي قبلها ما يعود على عود بقى عمران، واللي قبلها بقى إيه؟ والآخر أسود، ما النقط السوداء تكونت على بعضها، أسود مرباد كالكوز مجخيا منكوسا. الكوز المجخي، الكوز يبقى في حاجة مية، لكن إذا

خلاص اتلخبط. فذكر فما أنت بنعمة ربك. طب قلنا المذكر هياخد ثواب على كل مرة، والمؤمن إذا ذكر يمكن شيء كان نسيه عنه ولا نسيه يقوم ينجل اللي عنده ده ويرجع للحكمة الطيبة. طب والكافر قال لك برضه فذكر يمكن تنفعه. ليه؟ بدليل إن فيه كثير من الناس الصناديد اللي كانوا كفار بالإسلام بقوا يؤمنوا. بس المهم أن تأتي أشياء تدخل على قلبه فتطفئ منه حمية الجاهلية. زي إيه مثلا؟ سيدنا عمر ده كان جبار في الجاهلية، وبعدين بيتكلم واحد قال له شوف أختك يا أخوانا، طب ما أسلمت أختك هناك ويجوزها وعمالين يقرأ القرآن وهو لسه ما أسلمش. فتنه رايح على البيت فسمع قراءة القرآن، فلما دخل مسك أخته وضربها، فلما ضربها خر وجهها دما. فلما خر الدم وهو يا أخته عمل إيه الدم لما يخر؟ قلب فيه عاطفة الأخوة فهدأت شرته، فقال اقرأوا. فلما قرأ وقد هدأت شرته وحميته لما رأى الدم طلع من عندها راعى على رسول الله وأسلم. يبقى نفعت ولا ما نفعتش؟ نفعت. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. الكاهن اللي كانوا يذهبون إليه ليعرفوا منهم خبر الغيب، والكهان كانوا كثير موجودين، ولذلك تجد لهم خلقة شاذة عن الخلق. مثلا شق أمار كان نص عين ونص أنف ونص بق ونص كيد ونص رجل، مثل هذا ربنا يعطيه له شيء من الصفاء. فكانوا الشياطين ينزلوا عليهم يوحون إليهم بأشياء قبل ما السماء تنقفل بعد سيدنا رسول الله، فيخبرون الناس بأشياء فيها بعض الحقائق ويزيدون عليها إيه من عنده. أدل الكاهن. إنما هو كان يوحون في كل أمر يهمهم في أمور دينهم. طب كاهن هو من مجنون؟ المجنون اللي ملوش عقل يدبر حركة الحياة. فقال له فذكر أنت بنعمة ربك، لا مش بنعمة الكاهن، وبنعمة ربك مش بقول الشعر، لأنك أنت جيت في أمة فصيحة ملكتها في البلاغة، ملكتها في الأداء البياني، فكونك ما تعرفش حاجة كده وبعدين كلام القرآن يعجزهم، ده دليل على أنك أنت إيه عندك صادق. ولذلك ربنا القرآن لما يجيبهم ما تقول لو شئت هات آية غالية، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. ده نسين 40 سنة، هل جربتم على أن أنا قلت شعر؟ هل جربتم على أن أنا قلت كلام حلو؟ ما فيش أب. بقى أنا بقول لكم ده مش من عندي، واحد بيجي له كمال يقول له أنت اللي جايبه، يقول لك مش من اللي ده من ربنا. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبست فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. متى تكون العبقرية؟ بعد 40. العبقريات بتأتي في العقد الثاني، آخر العقد الثاني يعني في 10 إلى 20، إنما تقعد 40 سنة سيكون. وما الذي كان يضمن لي أن عندي عبقرية تجيب مثل هذا الكلام ولا موتش؟ طب ده أمي ماتوا وكسنوا كذا، أمي ماتت وجدي مات، إيه اللي كان يضمن لي أن أنا أعيش لحد ما أبقى فجر العبقرية؟ أبقى عندي عبقرية وأسيبها؟ ما يحصلش الكلام ده. قال لكم ده من عند مين؟ من عند ربهم. هم يقولون لا ده انت اساطير الاولين اكتتبها. ناس واحد بيقول قال القران ولقد يقولون انما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين. ادي افشه. طب انتم بتقولوا انه ساحر زي ما قلنا زمان، ما دام سحر الناس وامنوا به، طب ما كان يسحركم وتنفض المساله خلاص؟ ما دام عنده القدره دي كان يسحركم وتبقونكم باقين على كفركم ولذاتكم، هذا يدل على انه ما بيسحرش، لان لو سحر الناس لسحركم ايضا من إيه؟ من معهم. فذكر فما انت بنعمه ربك بكاهن ولا مجنون، انما بوحي من الحق سبحانه وتعالى، ولا يعطى لكاهن، لان الكاهن كان يتلقى من الشياطين، وان الشياطين لا يوحون الى اوليائهم، ولا مجنون لانك انت لما يجبر خلقك يدك على خلق عظيم. هو المجنون قال خلق عظيم بالشكل ده في قوله في سورة نون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم، نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ليه؟ لأنك على خلق عظيم. وما تكون على خلق عظيم المجنون المجنون ده ما تعرفش هيعمل فيك إيه. نعم. فذكر ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. نتربص أي ننتظر، ننتظر نشوف إيه اللي هيحصل. يتربصون بك ريب المنون.

0: والمنون حوادث الحياة، يمكن حوادث الحياة إيه تجيله فيبعد عنه، يمكن يموت فتبعد عنه. وبعدين قال هم قل تربصوا بي زي ما تربصوا. فهل هناك الآية الثانية قل قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، إما أن ننتصر عليكم وإما أن ربنا يعذبكم في الآخرة وناخذ شهادة. وأنتم إيه تتربصوا بنا؟ إيه إحنا بنتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، طب أنتم تتربصوا إيه؟ قل تربصوا. قال بعض المستشرقين كيف يأمر الله نبيه أن يقول تربصوا مع أن التربص ضار برسول الله، يتربص به ريب المنون، يقول لهم هو تربصوا؟ قال لكم لا يفهمون أوامر التهديد. زي ما تيجي تهدد تقول له يا أخوان إيه اللي في خيالك اركبه، افعل ما شئت، أنت لا تأمره بأن يفعل ما شاء، وإنما تهدده أنه مهما فعل فلن ينال منه. نعم، مش أمر تهديدي. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: مع خواطر فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات القرآن الكريم.
2: شاء الله سبحانه وتعالى بيانا لهذا النص.
3: مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرع وردائي.
2: ما مقدار الزكاة الواجبة في الزروع؟ وما كيفية إخراجها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إعطاء الزكاة في كل ما يؤكل من نبات الأرض هو المختار في الفتوى، ما دامت اجتمعت فيه شروط الزكاة، أخذا بقول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه من العلماء. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس الزرع المزكى عنه، ومجموع نتاج الأرض مع اشتراط النصاب الذي يقدر بنحو 612 كيلو جراما. ويجوز في مذهب الحنفية إخراج زكاة الزروع نقدا بقيمة سعرها يوم الحصاد دون اشتراط لنصاب معين، ويرجع في تحديد مقدار الزكاة الواجب في الزروع والثمار إلى طريقة الري، فإن كان سقيا بغير قلفة، يعني لم يكلف صاحبه، كالأراضي التي تسقى بالمطر مثلا فنخرج عشر الناتج، وإن كان سقيا بقلفة تكلفنا فيه فنخرج نصف العشر من الناتج. والخلاصة أنه لابد من أن يصل نصاب الزرع إلى 612 كيلوغرام، فإذا وصل إلى هذا النصاب إن سقي بالماء الذي لا نتكلف به أو فيه فإننا نخرج عشر هذا الناتج، وإن سقيناه وتكلفنا في الماء بالمجهود وبالصرف فنخرج نصف العشر من الناتج. والله أعلم.
1: آمن إليك تضرعي ورجائي.
0: دقيقة فقهية، دكتور مجدي عاشور، دكتور حسن سليمان.

0: تمام الثامنة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته ووفقته. إخوتنا في رحاب الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير. هذه فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن وتستمر حتى 11. يسعد بصحبة حضراتكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل تامر الجيوشي، ومن أسرة المذيعين محمد عبد الحق. نتمنى لحضراتكم إخوة الإيمان أوقات طيبة عامرة بالإيمان فيها النفع بعلوم القرآن الكريم وسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وخير استهلال إخوة الإيمان لفترتنا هذه ودائما القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورتي الأحزاب والنازعات، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وسبحوه بكرة وعشيا.

وكان بالله

0: التاريخ ويفتح عليك يعني الشيخ محمد. اللهم صل على النبي.
1: وبشر المؤمنين.

0: الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمود.
1: اللهم زيدك.
0: اللهم صل على النبي.

0: الشيخ محمود.
1: اللهم صل على النبي. الله الله يا عم الشيخ محمود.

عن النبي. الله يفتح عليك يا عم الشيخ محمود.

0: من آيات الله البينات ومن سورتي الأحزاب والنازعات تلا علينا القارئ الشيخ محمود علي البناء.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في مستهل حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي يسعدنا أن يكون معنا ضيفا في هذا اللقاء فضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف. ضيفنا الكريم، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
1: ضيفنا الكريم، ولا يزال الحديث موصولا عن الرضا في الفكر الإسلامي، ونود اليوم أستاذنا أن نتوقف سويا عند الفرق بين الصبر والرضا.
2: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. الصبر والرضا عن الله وأقداره من أعظم شعب الإيمان، وهما دليلان على إقرار المرء بعبودية الله والتسليم له سبحانه، ولا راحة له إلا بهما، وهما من ثمار محبة العبد لربه، إلى جانب ما يناله منهما من أجر وثواب عظيم في الدنيا والآخرة. فالصبر من أعظم المنازل التي حض عليها الإسلام، فقد ذكرها الله تعالى في كتابه في أكثر من 90 موضعا، وجعل سبحانه جزاء الصبر من أعظم الجزاء، كما قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال بعض السلف: إن أجرهم لا يكال بمكيال ولا يوزن بميزان، وإنما يغرف لهم من الجنة غرفا.
1: ضيفنا الكريم، وما هو تعريف الصبر؟
2: الصبر هو حبس النفس عن الجزع والهلع، وحبس اللسان عن التشكي والتحفظ، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوهما. وأما الرضا فهو سكون القلب إلى اختيار الرب، وقبول حكم الله في السراء والضراء، والعلم أن ما قسمه الله للعبد هو الخير كله. لذلك قال الحسين بن علي رضي الله عنهما: من اتكل على حسن اختيار الله تعالى لم يتمنى غير ما اختار الله تعالى له. والصبر هو منع الإنسان نفسه من فعل شيء أو قول شيء يدل على كراهته لما قضاه الله وقدره ولما نزل به من البلاء. فالصابر يمسك لسانه عن الاعتراض على قدر الله وعن الشكوى لغير الله، ويمسك جوارحه عن كل ما يدل على الجزع وعدم الصبر، ككسر الأشياء إذا غضب وحزن. وأما الرضا فهو سرور في القلب مع مر القضاء، وسكون يملأ القلب عند نزول البلاء. وإذا كان الصابرون لهم أجر عظيم وثواب كبير عند الله جزاء صبرهم على البلايا والخطوب، ويكفي الصابرين شرفا محبة الله لهم، قال تعالى: والله يحب الصابرين. فكذلك أهل الرضا لهم مكاسب عظيمة، ومن ذلك أن الرضا بالأقدار يريح البدن من الألم أثناء البلاء، وينزل على صاحبه السكينة والطمأنينة، ويخفف عنه وطأة المصيبة. قال أبو حاتم رحمه الله: من أكثر مواهب الله لعباده وأعظمها أجرا القناعة، وليس شيء أروح للبدن من الرضا بالقضاء والقدر والثقة بما قسم الله. ولما قدم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إلى مكة وكان قد كف بصره، فجاءه الناس يهرعون إليه، كل واحد يسأله أن يدعو الله له، وكان مستجاب الدعوة فيدعو لهذا ويدعو لهذا. قال عبد الله بن السائب: فأتيته وأنا غلام صغير، فتعرفت عليه فعرفني وقال: أنت قارئ أهل مكة؟ قلت: نعم. فقلت له: يا عماه، أنت تدعو للناس، فلو دعوت لنفسك حتى يرد الله إليك بصرك. فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال: يا بني، قضاء الله سبحانه عندي أحسن من بصري، دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا حكم القضاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء، وكن رجلا على الأنواء جلدا، وشيمتك السماحة والوفاء.
1: إخوتنا في رحاب الإيمان، في ختام هذه الحلقة نتقدم بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ محمد حسن قاعود من علماء الأزهر الشريف، وحتى نلتقي بحضراتكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: منبر الفكر، إعداد وتقديم محمد عبد الحق.
1: ساعتنا الآن 8:30 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة التغابن يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة التغابن تلا علينا القارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي. وما أجمل إخوة الإيمان أن نعطر هذا الصباح بالصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم.
2: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم. ساعتنا الآن 9:05 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى الختمة المجودة بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري بدءا من أول سورة الصافات.
3: أعوذ بالله من

صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لغفور.

جانب دحورا ولهم عذاب

فأقبلوا إليه يزفون. قال أتعبدون ما تنحتون.

أَمْ لَكُمْ سُورَةٌ

فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم

وإن كانوا ليقولون

0: من آيات الله البينات ومن الختمة المجودة، تلا علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري ما تيسر من سورة الصافات.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم.

0: أيها الإخوة المؤمنون، أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عن الصحابة أجمعين قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ الحاشية، فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة حتى نظرت إلى صفحة عاتق رسول الله قد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته، ثم قال الأعرابي: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم ثم ضحك ثم أمر له بعطاء.
1: سئل فأجاب.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون؟ صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لما ختمت الآية السابقة ببيان كفرهم بالبعث والنشور، أتت هذه الآية للرد عليهم بيانا للحق وإبطالا لما زعموه من إفك وبهتان، لأنهم كانوا يقولون كما حكاه الله تعالى على ألسنتهم، وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض، أي متنا وتفرقنا فيها، وفنيت أجسادنا واختلطت أجزاؤنا في تراب الأرض المختلط، أإنا لفي خلق جديد؟ هل هنالك بعث بعد الموت؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. هنا يقول الله تعالى: قل يتوفاكم، أي قل لهم أيها الرسول، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بقبض أرواحكم ومعرفة انتهاء آجالكم، بحيث لا يترك منكم أحدا دون أن ينتزع روحه على أشد ما يكون، حيث إن الملائكة وهم أعوان ملك الموت يضربون وجوهكم وأدباركم، كما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فأعوان ملك الموت يعالجون قبض الأرواح، وملك الموت يقبضها، والله تعالى يزهقها. وهذا هو الجمع بين قوله تعالى: توفته رسلنا، وبين قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، وبين قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. ولما كان ملك الموت يتولى ذلك عن الله سبحانه وتعالى، أضيف التوفي إليه هنا. قوله تعالى: ثم إلى ربكم ترجعون، أي تعودون إليه بالبعث والحساب والجزاء، وهو تهديد لهم ووعيد شديد لإنكارهم البعث بعد الموت. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: ساعتنا الآن 10:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وهذه تلاوة مباركة لما تيسر من سورة الفتح، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد العظيم زاهر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا

وتعزروا وتوقروا وتسبحوا.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ومن سورة الفتح تلا علينا القارو الشيخ عبد العظيم زاهر. نستمع الآن إخوة الإيمان إلى هذه الابتهالات من المبتهل الشيخ محمد الطوخي.

0: تمام العاشرة كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. عود طيب مبارك إخوة الإيمان إلى كتاب الله مرتلا. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 41 من سورة الأنفال.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم.

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم.

بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير.

يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون.

مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم

بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.

حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

أفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات، وبرواية حفص عن عاصم، رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورتي الأنفال والتوبة. لقاؤنا التالي إخوة الإيمان يأتيكم بمشيئة الله تعالى بعد ربع الساعة من الآن.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

من كنوز المعرفة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الليل والنهار آيتان من آيات الله تعالى في الخلق، تشهدان بدقة بناء الكون وانتظام حركته وإحكام السنن الضابطة له، ومنها تلك السنن الحاكمة لحركات كل من الأرض والشمس، والتي تتضح بجلاء في التبادل المنتظم للفصول المناخية ولكل من الشهور والسنين، والتعاقب الرتيب لليل والنهار، وما يصاحب ذلك كله من دقة وإحكام بالغين. فنحن نعلم اليوم أن التبادل بين الليل المظلم والنهار المنير هو من الضرورات اللازمة للحياة على الأرض ولاستمرارية وجود تلك الحياة بصورها المختلفة، حتى يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. فبهذا التبادل بين الظلام والنور يتم التحكم في درجات الحرارة والرطوبة على سطح الأرض، ويتم التحكم كذلك في كميات الضوء اللازمة للحياة في مختلف البيئات الأرضية. وتعاقب الليل والنهار ضروري للحياة، لأن جميع صور الحياة الأرضية لا تتحمل مواصلة العمل دون راحة وإلا هلكت. فالإنسان والحيوان والنبات وغير ذلك من أنماط الحياة البسيطة يحتاج إلى الراحة بالليل لاستعادة النشاط بالنهار، أو عكس ذلك بالنسبة لأنماط الحياة الليلية. فالإنسان على سبيل المثال يحتاج إلى أن يسكن بالليل فيخلد إلى شيء من الراحة والعبادة والنوم، مما يعينه على استعادة نشاطه البدني والذهني والروحي، واسترجاع راحته النفسية واستجماع قواه البدنية حتى يتهيأ للعمل في النهار، وما يتطلبه ذلك من قيام بواجبات الاستخلاف في الأرض. وقد ثبت بالتجارب العملية والدراسات الحديثة أن أفضل نوم للإنسان هو نومه بالليل، خاصة في ساعات الليل الأولى، وأن إطالة النوم بالنهار ضار بصحته، لأنه يؤثر على نشاط الدورة الدموية تأثيرا سلبيا، ويؤدي إلى شيء من التيبس في العضلات والتراكم للدهون على مختلف أجزاء الجسم، كما يؤدي إلى شيء من التوتر النفسي والقلق. وربما كان مرد ذلك كله إلى الحقيقة القرآنية التي مؤداها أن الله سبحانه وتعالى قد جعل الليل لباسا وجعل النهار معاشا. وتعاقب الليل والنهار ورد في القرآن الكريم بصيغ متعددة، منها قوله تعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، أي متعاقبين يخلف كل منهما الآخر. وقال تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك. وقد أشاد القرآن الكريم بهذه الظواهر لدلالتها على قدرة الله تعالى وعلمه الواسع، وسميت بعض الصور القرآنية باسم هذه الظاهرة، وهي ظاهرة تعاقب الليل والنهار، كصورة الليل وصورة الفجر وصورة العصر، تأكيدا لأهميتها وعظيم دلالتها، وهي ظواهر كونية متكررة تدل على نظام دقيق وقدرة إلهية لا متناهية. فظاهرة تعاقب الليل والنهار هي من دلائل قدرة الله سبحانه وتعالى. فاللهم يا مدبر الليل والنهار، نسألك أن تدبر أمورنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دكتور محمد عبد الله سرحان، مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين بالمنوفية، جامعة الأزهر.
1: من كنوز المعرفة، برنامج من أعداد أمل سعد،
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة، ونرحب بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. إخوة الإيمان، نواصل حديثنا حول آيات سورة الأعراف، ونتناول في هذه الحلقة قول الله تعالى: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بعد أن بين الحق سبحانه وتعالى في الآية السابقة أن الأعمال ستعرض وأنها ستوزن، ومن ثقلت موازينه فأولئك الذين قد فازوا وربحوا، هنا يعرض الحق كما تعودنا في الأسلوب القرآني، يعرض الفريق المقابل. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ارتباط الآية بالآية السابقة عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على سيد رسول الله رحمة الله العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في الآية السابقة بين المولى تبارك وتعالى وأثبت لكل مؤمن به سبحانه بأن القيامة توزن فيها الأعمال الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. يقابل من ثقلت موازينه من الأنسي والبشر ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. من طاشت موازينه، خفت بمعنى أنها لا شيء فيها يزن، وإنما ولا الهواء لأنهم لا يملكون شيئا. ومن خفت موازين أعماله لكثرة سيئاته فأولئك هم الذين أضاعوا حظهم من ثواب الله، من رضوان الله، من دخول جنة الله، بما كانوا، بسبب ما كانوا، في الباء هنا سببية، بما كانوا، بسبب ما فعلوه من تجاوز لحدود الله وحجج الله وعدم الانقياد لله عز وجل وذهابهم إلى الظلم بدلا من أن يقيموا الحق والعدل ويسيروا حسب منهج الله فيهم، لا، هنا بما كانوا بآياتنا يظلمون، يجورون ويجحدون.
1: في الآية السابقة هؤلاء الذين يعني فازوا وربحوا، الحق سبحانه وتعالى قال فأولئك هم المفلحون ولم يذكر الأنفس.
2: نعم.
1: لكن مع هذا الفريق الذي استحق العذاب وخفت موازينه ذكر الحق الأنفس وربطها بالخسران، الذين خسروا أنفسهم.
2: نعم.
1: لم يقل الذين خسروا بما كانوا بآياتنا يظلمون.
2: نعم، هناك فأولئك هم المفلحون، هم بشحمهم ولحمهم، لأنني عندما أقدم بجوارحي في الدنيا الخير الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الجوارح تتنعم بعين ما فعلت. وإذا كان العكس فإن المولى تبارك وتعالى لم يذكر النفس في الآية الأولى وإنما ذكرهم، ولكن في الثانية فيها لون من ألوان التخويف والترويع والوعيد أن الذي ستطيش موازينه فتخف فلا تزن شيئا بسبب سيئاته لن يخسر مثلا ماله أو يخسر ولده أو يخسر دنياه، وإنما الخسارة لمن كان ذكيا أو غبيا، الله يلفت الأنظار للنفس ذاتها، عين النفس ستكون هي الخاسرة، خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. عندما يسمع الإنسان ذلك فما يكون له إلا أن يكسب نفسه ويعيش في بحبوحة العدل حتى ليس فقط يخسر ممتلكاته ومقتنياته وإنما سيخسر نفسه التي بين جنبيه. فإن كنت تحب نفسك حقا فعليك أن تنجيها بالذهاب خلف أمر الله ونهيه.
1: بعد ذلك قول الله تعالى: ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. هذا الخطاب هل هو موجه إلى قوم سيدنا محمد أم أنه حديث عن الأمم السابقة وما كانوا فيه من نعيم؟
2: هذا الحديث يخاطب الأناسية جميعا. ولقد مكنا لكم أيها الناس، المسلم والكافر والصالح والطالح ومن هو في أي قارة من قارات الأرض، تحت كل سماء وفوق كل أرض، فأين تذهبون؟ فالملك ملكه سبحانه وتعالى، رب المشرق والمغرب، رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب. الله مكن للإنسان في الأرض.
1: المقصود بهذا التمكين،
2: التمكين أنك تتصرف في الكون بقدرة الله كمادة خام، تستطيع أن تقود ما في الكون. الذي يقود السباع هو الإنسان، والذي يقود الجبال هو الإنسان، والذي يقود الفضاء هو الإنسان. الله سبحانه وتعالى كما قال سبحانه: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيم. إعطاء المكنة والتصرف في الأرض.
1: إذا كان الحق سبحانه وتعالى قد أعطاهم هذا التمكين وحرية التصرف وتسخير الكون، ثم فصل بعد ذلك: وجعلنا لكم فيها معايش.
2: نعم،
1: يعني ذكرت معايش بعد هذا الإجمال: ولقد مكناكم. فالمعايش جزء من هذا التمكين.
2: نعم، إنما مكن المولى تبارك وتعالى الإنسان، كل الإنسان بغض النظر عن لونه أو لغته أو دينه، فهو يسوس هذه الأرض بقدرة الله عز وجل، فجعلها اللي هي الأرض قرارا لكم أيها الناس. وجعلنا لكم فيها فوق هذه المكنة العامة ما تتبلغون به وتعيشون به.

0: سبحانه وتعالى عليه رزقه، رزق الإنسان على ربه تفضلا ومنا منه، ومع ذلك مطعم ومشرب ومأكل وقيادة للكون. شكركم لنعم الله للأسف قليل، وقليل من عبادي الشكور. أسأل الله أن نكون من عباد الله القليل، اللهم آمين.
1: إلى هنا إخوة الإيمان نصل بكم إلى ختام هذه الحلقة، نتوجه بالشكر إلى فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الفتاح خضر أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قراءة في كتب التفسير، إعداد وتقديم محمد جمعة.
3: ساعتنا الآن 11:45 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. على خير إخوة الإيمان، نتابع معا الرحلة المباركة مع المصحف المرتل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يواصل ترتيله المبارك برواية حفص عن عاصم، بدءا من الآية 36 من سورة التوبة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه

والله عليم حكيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن

بهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون

ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم

المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

رسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم.

جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير.

معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم

انفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا

الكافرين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعبدوا

إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة

الْكَافِرْ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.

وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم

0: الرحيم. صدق الله العظيم.
1: استمعنا يا إخوة الإسلام والإيمان إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم مما تيسر من سورة التوبة، رتله علينا القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد. بعد قليل نواصل الاستماع إلى المصحف المرتل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 11:15. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم وأيامكم بكل خير. في الفترة الإذاعية السابقة سعدتم بصحبة الزميل محمد عبد الحق من أسرة المذيعين، وهذه فترة إذاعية جديدة يسعد بكم خلالها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،

0: اللهم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ شيخ عبد الباسط عبد الصمد يواصل ترسيله لآيات الذكر الحكيم برواية حفص عن عاصم، ويبدأ الترتيل المبارك من الآية الخامسة بعد المئة من سورة التوبة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعمل

لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه

يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا على

الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم.

يقول إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.

صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون.

لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين.

يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا

أنهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.

أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون.

مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهل

أحسنتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون

أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها

ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون.

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق

0: يظلمون. صدق الله العظيم.
1: من سورتي التوبة ويونس وبرواية حفص عن عاصم رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الفقرة التالية من المصحف المرتل موعدها في 1:30 إلا 5 دقائق. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: هذا الحديث متفق عليه. والسباب هو الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه. ومعنى الحديث تحريم إيذاء المسلم أخاه المسلم، سواء كان ذلك بشتمه أو مقاتلته، فالمسلم أخو المسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 12:50. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة مما تيسر من سورة الفرقان، يتلوها علينا القارئ الشيخ علي حزين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذين لا يرجون

الحق للرحمن.

لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني

لنحيي به بلدة ميتا ونسقيه

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ شيخ علي حزين تلا علينا ما تيسر من سورة الفرقان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيد الأولين والآخرين، يا رحمة الله للعالمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ شيخ محمود علي البنا يتلو علينا آيات بينات من سورة الروم.
1: أعوذ بالله من

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ شيخ محمود علي البنا ما تيسر من سورة الروم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم نستمع إلى هذه الباقة من تقديم الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي أنت وعدته، إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم مؤذنا فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع المؤذن: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضينا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن المؤذنين يفضلون بآذانهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل كما يقولون، فإذا انتهيت فسل تعطى. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ثوب بالصلاة فتحت أبواب السماء واستجيب الدعاء. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، على مدى نصف الساعة التالية نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورة فاطر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ محمد عبد العزيز حصان ما تيسر من سورة فاطر. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في 5:05 إن شاء الله تعالى تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه، التي نرد فيها على ما لديكم من أسئلة وفتاوى. ضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومعه من أسرة المذيعين الزميل بهاء عبادة. وفي 8:03 عقب أذان المغرب إن شاء الله تعالى ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية لننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر صفر لعام 1448 من الهجرة، وذلك من رحاب مسجد الإمام الليث بن سعد بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة. في هذا اللقاء تلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ كارم راضي الحريري، وكلمة لفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، وابتهالات للشيخ حسين عبد العالي السويفي. وينقل هذا اللقاء من أسرة المذيعين الزميل الدكتور محمد محمود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: يا رب وفقني لما يرضيك

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. كنا إخوة الإسلام والإيمان مع فاصل من الابتهالات قدمه المبتهل الشيخ سعيد هزاع. الواحدة ودقيقة واحدة ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ علي محمود يؤذن بصلاة الظهر.

أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي يا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة ورفع الأذان الشيخ علي محمود. يؤذن بصلاة العصر في 4:37. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. القارئ الشيخ محمود خليل الحصري يتم علينا ما تيسر من سورة غافر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

القارئ الشيخ محمود خليل الحصري تلا علينا ما تيسر من سورة غافر. إذاعة القرآن الكريم من إخوة الإسلام والإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية. أعدت لكم هذه الحلقة الزميلة شيرين أحمد ماجد. إخوة الإسلام والإيمان، إن خشية الله تعالى بالغيب من العبادات القلبية، وهي علامة الصدق والإيمان والعلم بأن الله تعالى هو السميع البصير العليم الذي لا تخفى عليه خافية. وكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخشى، ولذلك رفع الله تعالى مقام الخشية فقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وتحت عنوان حقيقة الخشية من الله نطالع مقالا بموقع دار الإفتاء، جاء فيه: إن الخوف من الله من أهم صفات المؤمنين، فالمؤمن الحق يخاف الله تعالى ويخشاه، لأنه يعلم تمام العلم أنه سبحانه محيط بخلقه لا يخفى عليه شيء من أحوالهم. يقول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. واطلاع الله تعالى وإحاطته شاملة لجميع المخلوقات بالسمع والبصر والعلم. يقول الله تعالى: إن الله بكل شيء عليم. وخشية الله تعالى توقد قلب المؤمن وتجعله حذرا من الوقوع في الغفلة والوقوع في الشبهات، وتجعل نفسه لوامة على التقصير، وتحمله على شدة محاسبة النفس والبعد والهروب من المهلكات والموبقات. لذلك فخشية الله تعالى ليست دعوة تقال بالألسن، وليست بعبرات تسكب من العيون وتجري على الخدود مع غفلة القلب وسهوه، وإنما الخشية والخوف الصادق هو ما أثمر صالح الأعمال وكف عن المعاصي والآثام وحمل على الزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة ومؤاخذة النفس في الخطرات والخلوات والكلمات. فقوة المراقبة والمحاسبة بحسب قوة الخوف، وقوة الخوف بحسب قوة المعرفة بجلال الله تعالى وصفاته وبعيوب النفس وما بين يديها من الأخطار والأهوال. ولذلك قال أحد الصالحين: ليس الخائف من يبكي ويمسح الدموع، وإنما الخائف من ترك ما يقدر عليه. فمن خاف وقوفه أمام الله تعالى يوم القيامة للحساب كانت الجنة مأواه. فالله تعالى يقول: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. من هنا كان من آثار الخشية الإنصاف والصدق والإحسان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومغفرة الذنوب ودخول الجنة بإذن الله تعالى. يقول الله تعالى: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. ويقول سبحانه: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. فعلينا إخوة الإسلام والإيمان أن نحاسب أنفسنا وأن نجاهدها في الله سبحانه، فمن خاف الله صادقا وخشي الله صادقا بادر إلى طاعته وأدى فرائضه وترك محارمه. ومن أعظم الأسباب لخشية الله تعالى وتعظيم حرماته تدبر القرآن والإكثار من تلاوته والتفكير فيما يكون بعد الموت والتفكير في البعث والنفور وفي الجنة والنار. فكل ذلك من أسباب الحذر من معاصي الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لخشيته حق الخشية، وأن يمن علينا جميعا
بالاستقامة على أمره والتوبة إليه من سائر الذنوب.

0: قدمنا لكم إخوة الإسلام والإيمان حلقة من الكتابات الإسلامية أعدتها الزميلة شيرين أحمد ماجد، وكان معكم في قراءتها كمال نصر الدين، ونفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 1:30 إلا 5 دقائق. موعد هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويرتل علينا برواية حفص عن عاصم بدءا من الآية 45 من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يزيد. ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به، وأسروا الندامة لما رأوا العذاب، وقضي بينهم بالقسط، وهم لا يظلمون. ألا إن لله ما في السماوات والأرض،

يشكون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم.

العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

تخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين

في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم

مين. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين.

الحديد فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون.

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم؟

أمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.

إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه

الصدور وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها

ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون.

ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه

يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون

0: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع، هل يستويان مثلا؟ أفلا تذكرون؟ صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات ترتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد برواية حفص عن عاصم ما تيسر من سورتي يونس وهود. في الثالثة إن شاء الله تعالى فقرة جديدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

الثانية ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وما زلنا متواصلين معكم إخوة الإسلام والإيمان في هذه الفترة التي تستمر حتى الخامسة. معكم من الهندسة الإذاعية محمود الطناني، ومن أسرة المذيعين كمال نصر الدين. إخوة الإسلام والإيمان، وهذه تلاوة قرآنية مباركة من سورة النساء يتلوها القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي.

0: لكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر من سورة النساء.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء. معنا اليوم الدكتور محمد الجبة، الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. أهلا وسهلا بك دكتور محمد.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المستمعين يا أستاذة منى.
1: دكتور محمد، نواصل اليوم ما بدأناه من طرح لموضوع الظلم، هذا الذي كما قلنا نراه في المجتمع ونراه حتى في بيوتنا، على الرغم من تحريم الإسلام له، وعلى الرغم من أن الله عز وجل قد حرمه كما قلنا على نفسه، ومن ثم جعله بين عباده محرما. في لقائنا السابق استعرضنا لبعض صور الظلم داخل البيت، كالظلم الذي يقع بين الزوجين من قبل الزوج نحو زوجته والعكس، ثم انتقلنا للظلم الذي يقع في بعض الأحيان من الآباء نحو أبنائهم، كالتمييز في التعامل معهم، يميز ابن على إخوته أو ولد على بنت، والمقارنات كما أشرت حضرتك بين الابن وبين غيره. صور عديدة للظلم كالقسوة أيضا التي تصدر من بعض الآباء نحو أبنائهم. أيضا قد يحدث العكس يا دكتور، قد يظلم الأبناء الآباء، فكيف ذلك؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد. أحيانا نرى فئة من الأبناء يظلمون آباءهم بحجة أن آباءهم كانوا في الماضي يقسون عليهم أو يحرمونهم بعض حقوقهم، أو أنهم يعني فرطوا أو أهملوا في تربيتهم أو ما إلى ذلك، فيتخذون ذلك
1: كما قلنا. نعم. ميزوا ابن على إخوته، ولد على بنت، وهكذا من صور يعني العقوق التي يراها الأبناء صدرت من آبائهم.
2: يعني هو كما يقولون يعني يحاسبه بالنقير والقطمير، فعلت لي كذا وسأفعل فيك كذا، سأفعل فيك كذا عقوقا وجحدا وقسوة وهجرا وما إلى ذلك. طبعا الأمر ليس هكذا إطلاقا.
1: نعم.
2: أولا الوالدان هما سبب وجودك بعد الله سبحانه وتعالى، ووجودك هذا في حد ذاته نعمة، ولا بد أن تقدر هذين الوالدين على ما صنعاه لك من معروف، هو معروف الإيجاد، ثم معروف الإمداد. من الذي سهر عليك؟ من الذي قام على شؤونك؟ طبعا أنت كنت أولا لما ولدت كنت ضعيفا جدا.
1: نعم.
2: لا شيء يسترك، ولا بيت يؤويك، ولا أحد ينفق عليك، تحملهما ذلك فستراك، ويعني أعطياك من الحنان والشفقة ما منحاك الحياة ووهبا لك هذه الحياة. لا بد أن تتذكر هذه اللحظات الأولى وتخيل نفسك لو أن الوالدين تركاك منفردا بعد ولادتك، ماذا كنت ستصنع؟
1: مصيره الموت
2: طبعا، شيء يعني حتمي.
1: نعم.
2: لذلك هما أصحاب فضل عليك من هذه الجهة، حتى كبرت وترعرعت كما يقول الرجل الخطيب المفوه الذي قال بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، أرضعتك من ثديها لبنا، وأطارت لأجلك وسنا، وغسلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذى، فإن أصابك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية، وأطالت الحزن والنحيب، وبذلت ما لها للطبيب، ولو خيرت بين حياتك وموتها لطلبت حياتك بأعلى صوتها.
1: الله الله، يعني أوجز كل عطاء الأم في هذه الكلمات.
2: أحسنتي.
1: ومهما قلنا هناك المزيد.
2: أحسنتي. ومع ذلك هو يتذكر أيام ما كانت أمه يعني تقسو عليه، أو أبوه يهجره بسبب كذا، أو يفرق بينه وبين ولده في كذا. هذا شيء، وهذا شيء آخر، أنت مطالب بالإحسان إليهما. ده هناك آية في القرآن عجيبة جدا يا أستاذة منى لو تأملناها. ربنا يقول وبالوالدين إحسانا.
1: نعم.
2: ولم يقل أحسن إليهما.
1: نعم.
2: إنما قال وبالوالدين إحسانا. هو ما معنى هذه الكلمة؟ هو معنى بالوالدين إحسانا إننا أقول له يا ولدي خذ هذه الدجاجة أو هذا اللحم أو هذا الأرز أو كذا واطبخه وأكل منه، هل هو هذا هو المقصود؟
1: لا.
2: طب هل المقصود أن أطبخ أنا له هذا الطعام وأقول له يا أبتي يا أمي تعالي كلي معي، هل هذا هو الإحسان المقصود؟
1: ما المقصود بالإحسان؟
2: المقصود بالإحسان أن أناولهما الطعام في فمهما، هذا اسمه الإلصاق، وبالوالدين إحسانا، مش أقدم له الطبق وأقول له كل يا أبتي كل، لا، ده من البر والإحسان أن تأخذ اللقمة ثم تضع فيها الشيء من اللحم أو ما إلى ذلك ثم تضعه في فم الأب والأم، هذا هو بالوالدين إحسانا،
1: ردا للجميل طبعا. الذي كان يعني هما كانوا يفعلان مثل هذا العمل،
2: أحسنتي، وبالوقت ده اسمه إلصاق، إلصاق، وهذا الإلصاق يشعر بالحنان والألفة والمحبة والمودة وما إلى ذلك. لكن أن تقول له خذ كل معي كذا أو خذ كذا أو خذ هذا الطبق خذ أو خذ هذا الأكل، لا، هذا هو لم يبلغ مبلغ بالوالدين إحسانا المقصود من الآية الشريفة.
1: يبقى
2: إحنا بنتنبه لهذا ليه؟ لأن هذا سيعود عليك، سيعود مردوده عليك مع أبنائك فيما بعد، لأن عقوق الوالدين أو بر الوالدين هذا دين يتحمله الولد ولو بعد حين، سيراه قبل الموت.
1: نعم.
2: إما
1: دين معجل، يعني ذنب معجل
2: طبعا
1: في الدنيا، موضوع عقوق الوالدين بالذات يا دكتور ذنب معجل في الدنيا قبل الآخرة،
2: حتما سيرى إما برا وإما عقوق.
1: يعني إذن نؤكد أن الأبناء ليسوا يعني مسؤولين عن حساب الأب والأم، حتى وإن كان هناك تقصير من وجهة نظر الأبناء، لكن لسنا مكلفين بالمعاقبة أو بالمحاسبة حشانا
2: طبعا
1: أن نفعل ذلك، نحن مطالبون بالبر مهما كان هناك تقصير من قبل الأبوين.
2: التقصير هذا بينه وبين الله،
1: نعم،
2: سيحاسبه الله تعالى على تقصيره إن كان قصر، أو سيقول لله تعالى وجهة نظري كانت كذا يا رب،
1: نعم،
2: خلاص. لكن أنت لست مطالبا بحساب والديك وأن تقف لهما بالمرصاد وأن تقول بالورقة والقلم أنت عملت كذا وأنا هعمل كذا، لا، هذا أنت مطالب بالبر في كل آية في القرآن، أنت مطالب بالبر. ده سيدنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه لما رأى رجلين يمشيان سأل أحدهما قال ما هذا منك، هذا منزلته منك ماذا؟ قال هذا أبي. قال إني أوصيك بوصايا ثلاث، قال يا ولدي لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله، هذا يجب على كل ولد مع والده، لا تسميه باسمه، بعض الأولاد يتجاوزون ويسمون يقولون يا فلان والبنت تقول لأمها يا فلانة هكذا،
1: يعني
2: مجرد
1: هذا نوع من التدليل أو نوع من الحب،
2: النوع من التدليل أو من الحب ده يفتح باب آخر للعقوق،
1: نعم، ياخد عليها وعليه بشكل لا يليق فيما بعد.
2: لا تسميه باسمه ولا تمشي أمامه احتراما له، هو الذي يمشي مقدما وأنت في الخلف، ولا تجلس قبله، لو أنتوا قاعدين في جلسة هو يجلس أولا وأنت تفضل واقف، إنما لا تجلس قبله احتراما له، حتى الناس تنظر تقول هذا والله ولد بر بأبيه، ونحن نتعلم منه، هذا فيه أسوة وفيه قدوة من هذا الولد الشاب الطائع الذي فعل ما فعل لأجل أن ينظر إليه غيره فيحتذو حذوه.
1: شكرا للدكتور محمد الجبة الأستاذ المساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر، وشكرا للزميل محمد حسين من الهندسة الإذاعية، وشكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله.
0: الأسرة والمجتمع، برنامج من إعداد وتقديم منى عبد الهادي،
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى تلاوة قرآنية مباركة مما تيسر من سورتي الزخرف والدخان، يتلوها علينا القارئ الشيخ طه الفشني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاختلف الأحزاب.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: تلا علينا القارئ شيخ طه الفشني ما تيسر من سورتي الزخرف والدخان. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في 5:05 إن شاء الله تعالى تستمعون إلى الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه التي نرد فيها على ما لديكم من أسئلة فقهية. ضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومعه من أسرة المذيعين زميل بهاء عبادة. هذا ونوجه عناية حضراتكم

اللهم إنا قد دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة التامة الكاملة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. استمعنا إخوة الإسلام والإيمان إلى هذا الابتهال قدمه المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الحسيني. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، في باب فضل قراءة القرآن الكريم ورد عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وورد أيضا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، واهدنا بالآيات والذكر الحكيم، وتقبل منا يا ربنا، إنك أنت السميع العليم. الثالثة ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة

0: موعد هذه الفقرة من فقرات المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، ويرتل علينا بدءا من الآية 25 من سورة هود.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح

قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين.

إن غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون

يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود

فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط

الشديد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب.

مضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله

ابنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق

برواية حفص عن عاصم رتل علينا القاري الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة هود. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إليكم هذه الجولة الإخبارية حول العالم الإسلامي. أعدت هذه الجولة الزميلة أمل سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. أعلن مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب إطلاق الموسم الأول من المسابقة السنوية لمدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده تحت شعار سفير القرآن. تأتي المسابقة تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، وتأتي في إطار جهود الأزهر لتعزيز ارتباط الطلاب الوافدين بكتاب الله تعالى وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وإتقان تلاوته وتجويده. وأوضح مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بالأزهر أن التصفيات والاختبارات ستجرى وفق عدد من الشروط، من أبرزها أن يكون المتسابق طالبا وافدا مقيدا بأحد فروع مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم، وأن يكون حافظا للمستوى الذي يتقدم إليه، سواء حفظ القرآن الكريم كاملا أو نصفه أو 10 أجزاء، مع الإلمام بأحكام التجويد من خلال دراسة كتاب بغية الطالبين في تجويد كلام رب العالمين. وستجرى الاختبارات على أيدي نخبة من أساتذة جامعة الأزهر المتخصصين في القراءات، بما يضمن تحقيق أعلى معايير الدقة والشفافية في تقييم المتسابقين. وعقب انتهاء التصفيات سيتم اختيار أفضل 10 طلاب وافدين في كل مستوى من مستويات المسابقة بإجمالي 70 فائزا يحصلون على جوائز مالية قيمة. كما سيشهد الحفل الختامي تخريج دفعة جديدة من مدرسة الإمام الطيب لحفظ القرآن الكريم وتجويده. وقع الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، وقعا مذكرة تعاون مشترك تهدف إلى توثيق التراث الإفتائي المصري وصونه

0: وإطلاق مشروع الذاكرة الرقمية لدار الإفتاء المصرية، بما يسهم في دعم البحث العلمي وحفظ الوثائق والسجلات التاريخية والاستفادة من أحدث تقنيات الرقمنة والذكاء الاصطناعي في خدمة المعرفة والعلوم الإسلامية. جاء توقيع المذكرة انطلاقا من المكانة العلمية والتاريخية التي تتمتع بها دار الإفتاء المصرية باعتبارها إحدى أعرق مؤسسات الإفتاء في العالم الإسلامي منذ تأسيسها في عام 1895. كما تهدف المذكرة إلى تعزيز البحث العلمي في مجالات الفقه الإسلامي وتوثيق وإدارة المعرفة المرتبطة بالتراث المصري وإبراز تاريخ دار الإفتاء ورقمنة المخطوطات والوثائق والفتاوى والسجلات التاريخية والمواد السمعية والبصرية المحفوظة بمكتبتها، وإنشاء منصة رقمية متكاملة تحمل اسم الذاكرة الرقمية لدار الإفتاء المصرية، كما تتضمن مجالات التعاون تنفيذ مشروع متكامل لرقمنة سجلات الفتاوى التاريخية وبناء منصة رقمية حديثة تتيح هذا التراث بصورة منظمة. نظمت مكتبة الإسكندرية لقاء مفتوحا مع الدكتور نظير محمد عياد مفتي الديار المصرية ضمن فعاليات الدورة 21 من معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية وعدد من القيادات التنفيذية والثقافية والدينية. وأكد الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية أن العلاقة بين الدين والثقافة علاقة تكامل وتفاعل وليست علاقة تعارض أو صراع، مشددا على أن الثقافة الحقيقية تتضمن في جوهرها المعرفة الدينية الرشيدة، وأن العقل والدين يشكلان معا أساس بناء الوعي ومواجهة الفكر المتطرف، موضحا أن فهم العلاقة بين الدين والثقافة يتطلب إدراكا صحيحا لطبيعة كل منهما، وأن المثقف الحقيقي لا ينفصل عن المعرفة الدينية، كما أن المتخصص في العلوم الشرعية يحتاج إلى الإحاطة بالواقع الإنساني والاجتماعي والنفسي لاستيعاب القضايا المستجدة والتعامل معها بصورة صحيحة. وشدد مفتي الجمهورية على أن الادعاء بوجود تعارض بين العقل والدين أو بين العلم والدين يمثل أحد أسباب الانحراف الفكري والغلو، فالتطرف لا يقتصر على المجال الديني فقط، بل يشمل كل خروج عن منهج الوسطية والاعتدال. أكد الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن سلامة العقيدة تمثل الأساس الذي تنطلق منه جميع العلوم الإنسانية، موضحا أن سلامة العقيدة تؤدي إلى سلامة التصورات والمفاهيم والغايات، بينما ينعكس فسادها على مختلف مجالات المعرفة بوصفها الإطار الحاكم لرؤية الإنسان للكون والحياة. جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة العمل التي نظمتها دار الإفتاء المصرية تحت عنوان النوازل العقدية في الفكر المعاصر وموقف الإسلام منها، بحضور الدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية وعدد من العلماء والباحثين والمتخصصين. وأوضح الدكتور محمد الجندي أن التعامل مع النوازل العقدية في الفكر المعاصر يقوم على مسارين رئيسيين، أولهما التحول الرقمي الذي جعل العقل التقني مؤثرا بصورة كبيرة في تشكيل الوعي الإنساني عبر الواقع الافتراضي وما يحمله من معارف قد تفتقر إلى الضبط والأمان المعرفي. انطلقت أمس فعاليات التصفيات قبل النهائية من الموسم الثاني لمسابقة دور النجباء بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية في إطار استراتيجية وزارة الأوقاف لبناء الإمام المستنير والارتقاء بالمستوى العلمي والدعوي للأئمة. وشهدت المنافسات مشاركات أئمة مديريات الشرقية والوادي الجديد وأسيوط ومطروح وسوهاج والفيوم، واتسمت المنافسات بروح علمية رفيعة وأجواء تنافسية جادة عكست ما يتمتع به المشاركون من تميز علمي وتأهيل دعوي، في تأكيد جديد لنجاح برامج وزارة الأوقاف في تنمية قدرات الأئمة وصقل مهاراتهم وإعداد جيل من الدعاة يجمع بين رسوخ العلم وحسن الأداء والوعي بقضايا العصر. ما زلنا نقدم لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. هنأت جامعة الأزهر الدكتور محمد متولي فاضل وكيل كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات ببورسعيد بمناسبة فوزه بجائزة أفضل البحوث العلمية عن بحثه الذي حمل عنوان نبوغ الإمام البخاري وتبحره في إعلال الأحاديث ومنهجه في ذلك بين التصريح والإشارة والتلميح. وقدم هذا البحث في أعمال المنتدى الإسلامي الدولي تحت عنوان الجامع المسند الصحيح للإمام البخاري كتاب أمة وتجسيد علمي لحضارة السند والتوثيق، وعقد برعاية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو بجمهورية أوزبكستان. بحثت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة مع سيدة منى الخليلي وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية سبل التعاون المشترك بين الجانبين، لا سيما في مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة ودعم وهود الإغاثة الموجهة للأسر والنساء الفلسطينيات وتبادل الخبرات في البرامج والمبادرات الداعمة للمرأة، وذلك على هامش مشاركتهما في أعمال المؤتمر الوزاري التاسع لمنظمة التعاون الإسلامي المعني بالمرأة في العاصمة الباكستانية إسلام آباد تحت عنوان التمكين الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمرأة في دول منظمة التعاون الإسلامي التحديات والسبيل إلى الأمام. وأكدت المستشارة أمل عمار حرص المجلس القومي للمرأة على تعزيز التعاون مع وزارة شؤون المرأة الفلسطينية وتبادل الخبرات في مجالات تمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا بما يسهم في دعم المرأة الفلسطينية وتعزيز قدراتها على مواجهة التحديات، كما أكدت تضامن مصر الكامل مع المرأة الفلسطينية وتقديرها لصمودها ودورها المحوري في الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع. من إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قدمنا لكم جولة إخبارية حول العالم الإسلامي، أعدتها الزميلة أمل سعد وقرأها من أسرة المذيعين كمال نصر الدين، نفذها من الهندسة الإذاعية محمود الطناني. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل يتلو علينا آيات بينات من سورة المدثر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل تلا علينا آيات بينات من سورة المدثر.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
1: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيفها الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. أهلا وسهلا بحضرتك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا.
1: نود في هذه الحلقة أن نأخذ قبس من حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع المشركين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نسأل الله جل في علاه أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات وأن يكون شاهدا لنا لا علينا. النبي صلى الله عليه وسلم كان حينما يتحدث بأسلوب رائع، يتحدث بأدب، يتحدث بإخلاص، يريد الخير لغيره حتى وإن كان كافرا. لم يقل للكافر يا كافر في يوم ما، ولم يقل للمشركين يا مشركين، ولم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم للمجرم يا مجرم. أدب وأخلاق عالية حتى وإن كان الذي أمامه كافرا أو مشركا أو مجرما. نحن الآن نرى البعض من المسلمين أو من الشباب يتهور على أخيه الشاب بألفاظ نابية وألفاظ غير طيبة، هذا بعيد عن الأدب الإسلامي. تعال لنرى كيف كان يحادث رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين. لقطة في سورة سبأ، يجعل المشركين يحاورون فيقول لهم: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. وإنا أو إياكم، لاحظ، لعلى هدى أو في ضلال مبين. هو يريد أن يجعله جالسا في الحوار، لا يريده أن يخرج من الحوار. أدب راقي جدا، يقول له: قد أكون أنا على ضلال. طب بالله عليك، رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضلال؟ مستحيل. طب لماذا نسب ذلك إلى نفسه؟ نسب ذلك إلى نفسه لكي ينجح الحوار. ينجح الحوار مع الكافر؟ نعم. مع المشرك؟ نعم. فما بالك لما يكون حوار بيني وبين المسلمين، بيني وبين أخي المسلم، بيني وبين أبي، بيني وبين المجتمع المسلم الذي أعيش فيه، لابد أن يكون فيه نفس الصفة. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال. لا أنسب الحق إلي حتى وإن كنت من أهل الحق، لا أنسبه إلا بالدليل والبرهان الذي يقنع الآخر. ثم يقول لهم بعد ذلك: قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. لاحظ الأدب النبوي الذي سجله القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يقل: قل لا تسألون عما نعمل، إنما يقول: عما أجرمنا. نسب الإجرام إليه وإلى أتباعه، مع أنه بعيد عن ذلك تماما. لماذا؟ حتى يجعل الآخر يقبل على الحوار ولا يخرج من الحوار. ولا نسأل عما تعملون، نسب لهم العمل ونسب إلى نفسه الإجراء. ثم يقول في النهاية: قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. إذن هذه القبسات الجميلة يجب أن نتعلمها من القرآن ومن خلال سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك سنرى بعد ذلك أن النبي كيف كان يتحاور عمليا معهم في هذه المنطقة، منطقة الحوار الطيب المبارك.
1: في ختام هذه الحلقة نتوجه بخالص الشكر للأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة، المشرف العام على الأروقة العلمية والتراثية بالأزهر الشريف. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: رسالة إلى الشباب، برنامج يعده ويقدمه الدكتور علاء عرابي.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، من سورة الجن نستمع إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة للقارئ الشيخ محمد رفعت.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: سئل فأجاب. إعداد سمير هاشم. تقديم الدكتور محمد مصطفى يحيى.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، نستمع الآن إلى باقة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها الدكتور حسن مدني.
2: السلام عليكم ورحمة الله. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
3: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإسلام والإيمان، بعد قليل نستمع إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي صاد والزمر، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. يقدم لهذه التلاوة فضيلة الأستاذ الدكتور محمد مختار المهدي.
4: الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله ومن والاه. أما بعد، فبعد قليل تسعد آذاننا بسماع آيات من الذكر الحكيم من الآية 52 من سورة صاد، وهي تتحدث عن جزاء المتقين. جعلنا الله وإياكم ممن يسيرون على نهجهم وينالون جزاءهم، فهم في جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، وحين يشتهون شيئا تتدلى لهم قطوف دانية، فليس في الجنة نصب ولا لغوب، وعندهم أزواج وحور يتميزون بالحياء الشديد، قاصرات الطرف لا تمتد عيونهن إلى غير أزواجهن، وهن أطراب متماثلات في السن والجمال. هذا ما سيكون للأتقياء يوم الحساب، وهو رزق لا ينفد، فهم خالدون فيها أبدا. أما الطغاة فلهم جهنم يصلونها فبئس المهاد، يشربون الحميم والغساق، وهو ما يسيل من أبدانهم من قيح وصديد وقاذورات، ويطعمون الزقوم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وإذا رأى أحدهم من كان زعيما يدعوه للطغيان يتسابون، يقول الكبراء للأتباع: لا مرحبا بكم، فيرد عليهم الأتباع: بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا، فبئس القرار. حين ذاك يطلبون من ربهم أن يضاعف للزعماء العذاب. وبعد أن يهدأ الخصام تحت مطارق العذاب، يفتشون عن من كانوا يسخرون منهم في الدنيا، ومن كانوا يطلقون عليهم ألقاب الشر والضلال، ويبحثون عنهم في الجوانب والزوايا، فربما زاغت عنهم الأبصار، مع أن هؤلاء الذين يبحثون عنهم هم المؤمنون الذين يتمتعون حين ذاك بالنعيم في جنات الخلود. إن في بيان المصير لكل من الفريقين لإنذارا وتحذيرا من العزيز الغفار. ولقد تكفل بهذا البيان هذا النبأ العظيم والقرآن الكريم الذي يعرض عنه الكافرون، مع أن دليل صدقه

0: كامل فيه، فهو يتحدث كثيرا عن عالم الغيب، ولم يكن محمد صلى الله عليه وسلم على علم بالملأ الأعلى حين قال الله لملائكته: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. وحين سأله ربه عن سبب امتناعه عن تنفيذ الأمر قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. والغريب أن يعترف بأن الله هو الذي خلقه وخلق آدم، ومن شأن الخالق أن يطاع وألا يرد له أمر، فكان الجزاء إخراجه من النعيم ولعنته إلى يوم الدين. وحين طلب الإنذار والتأجيل إلى يوم الدين جعله الله فتنة للبشر أجمعين إلا عباد الله المخلصين. وتوعد إبليس ذرية آدم بالإغواء والتضليل، وما زال يمارس هوايته في الصد عن دين الله والتشجيع على العري والفساد حقدا وحسدا على تكريم الله للإنسان. فليحذر العقلاء من فتن الشيطان وحيله، فلولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. وسيعلم البشر أن هذا القرآن هو الذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. وتبدأ سورة الزمر تواصل الحديث عن هذا الكتاب الذي أنزله الله بالحق على قلب رسوله الأمين، ليخلص البشرية من هذه الازدواجية اللعينة حين تعترف بأن الله خالق كل شيء، ثم ينصرفون عن عبادته وطاعته ويبررون عبادتهم لغيره بأنهم يجعلونهم وسطاء ليقربوهم إلى الله زلفى، بل ويدعون أن له ولدا، ولو أراد الله الولد لاصطفى مما يخلق ما يشاء، وهو الله الواحد القهار، خلق ورزق، وكور الليل على النهار، وكور النهار على الليل. وفي هذا إشارة واضحة لكروية الأرض، فالتكوير هو اللف على الشيء المستدير. وسخر الشمس بالنهار والقمر بالليل، كل يجري لأجل مسمى. وخلق حواء من جنس آدم وفطرته، وأنزل الأنعام فيها دفء ومنافع، ومنها تأكلون، 8 أزواج، من الضأن 2 ومن المعز 2 ومن الإبل 2 ومن البقر 2. وصور الجنين في بطن أمه، وطور خلقه، وحفظه في ظلمات 3، ذلكم الله ربكم له الملك، فإن تكفروا فالله غني عنكم، وإن تشكروا يرضه لكم. فالكافر حين يقع في أزمة يدعو ربه لينقذه، لكنه إذا نجاه عاد إلى كفره. أما المؤمن فهو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه نتيجة علمه بقدر ربه. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. رزقنا الله وإياكم شكر نعمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إخوتي الإسلام والإيمان إلى تلاوة قرآنية مباركة من سورتي صاد والزمر، تلاها علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوتي الإسلام والإيمان، في 5:05 إن شاء الله تعالى تأتيكم الفترة المفتوحة بين السائل والفقيه. ضيفنا في لقاء اليوم هو فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ومعه من أسرة المذيعين زميل بهاء عبادة. إخوة الإسلام والإيمان، وفي 8:05 إن شاء الله تعالى وعقب أذان المغرب ننتقل بكم إلى إذاعة خارجية لننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر صفر لعام 1448 من الهجرة. ننقل لكم هذا اللقاء من رحاب مسجد الإمام الليث بن سعد بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، وتستمعون في هذا اللقاء إلى تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ كارم راضي الحريري، وكلمة يلقيها الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، وابتهالات يقدمها المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم المبتهل الشيخ جمال السيد حسين هذا الابتهال. 4:37 ساعتنا الآن في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. الشيخ سيد النقشبندي يؤذن بصلاة العصر.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا إخوة الإسلام والإيمان أذن بصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة بصوت الشيخ سيد نقشبندي. يؤذن بصلاة المغرب قبل 8 بدقيقتين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، القاري الشيخ محمد صديق المنشاوي يتلو علينا ما تيسر من سورة آل عمران.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة آل عمران، تلا علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: دقيقة فقهية.
1: يا من إليك تضرعي وردائي.
2: ما مقدار الزكاة الواجبة في الزروع؟ وما كيفية إخراجها؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إعطاء الزكاة في كل ما يؤكل من نبات الأرض هو المختار في الفتوى ما دامت اجتمعت فيه شروط الزكاة، أخذا بقول الإمام أبي حنيفة ومن وافقه من العلماء. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأصل أن تخرج الزكاة من جنس الزرع المزكى عنه، ومجموع نتاج الأرض مع اشتراط النصاب الذي يقدر بنحو 612 كيلو جراما. ويجوز في مذهب الحنفية إخراج زكاة الزروع نقدا بقيمة سعرها يوم الحصاد دون اشتراط لنصاب معين. ويرجع في تحديد مقدار الزكاة الواجب في الزروع والثمار إلى طريقة الري، فإن كان سقيا بغير قلفة يعني لم يكلف صاحبه كالأراضي التي تسقى بالمطر مثلا فنخرج عشر الناتج، وإن كان سقيا بكلفة تكلفنا فيه فنخرج نصف العشر من الناتج. والخلاصة أنه لا بد من أن يصل نصاب الزرع إلى 612 كيلوغرام، فإذا وصل إلى هذا النصاب إن سقي بالماء الذي لا نتكلف به أو فيه فإننا نخرج عشر هذا الناتج، وإن سقيناه وتكلفنا في الماء بالمجهود وبالصرف فنخرج نصف العشر من الناتج. والله أعلم.
0: دقيقة فقهية.

الذي أصروا عليه لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم أي نفع من وقوع عذاب الله عليهم. والإشارة في قوله وأولئك هم وقود النار لأولئك الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أي وأولئك الكافرون الذين اغتروا بأموالهم وبأولادهم ولم يعيروا أسماعهم أي التفات إلى الحق، هم وقود النار أي حطبها، أي أن النار يشتد اشتعالها فيهم حتى لكأنهم هم والعياذ بالله مادتها التي بها تتقد وتشتعل. وجيء بالإشارة في قوله تعالى وأولئك لاستحضارهم في الأذهان حتى لكأنهم بحيث يشار إليهم وللتنبيه على أنهم جديرون بما سيأتي من الخبر، وهو قوله وأولئك هم وقود النار. وكانت الإشارة للبعيد للإشعار بغلوهم في الكفر وبانغماسهم فيه إلى منتهاه، ولذلك كانت العقوبة شديدة. قال الإمام الفخر الرازي عند تفسيره لهذه الآية ما ملخصه: اعلم أن كمال العذاب هو أن يزول عن الإنسان كل ما كان منتفعا به، ثم يجتمع عليه جميع الأسباب المؤلمة. أما الأول فهو المراد بقوله تعالى لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، وذلك لأن الإنسان عند المصائب في الدنيا يفزع إلى المال وإلى الولد، فبين الله تعالى أن صفة ذلك اليوم مخالفة لصفة الدنيا. ونظير هذه الآية قوله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأما القسم الثاني من أسباب العذاب فهو أن يجتمع عليه الأسباب المؤلمة، وإليه الإشارة بقوله تعالى وأولئك هم وقود النار. وهذا هو النهاية في العذاب، فإنه لا عذاب أزيد من أن تشتعل النار فيهم كاشتعالها في الحطب اليابس. ثم بين سبحانه أن حال الكافرين بالحق الذي جاءهم به النبي صلى الله عليه وسلم كحال الذين سبقوهم في الجحود والعناد، فقال كدأب آل فرعون والذين من قبلهم. والدأب معناه الدوام والاستمرار، يقال دأب فلان على قول كذا أو على فعل كذا إذا داوم عليه وجد فيه، ثم غلب استعماله في الحال والشأن والعادة، لأن الذي يستمر في عمل أمدا طويلا يصير هذا العمل عادة من عاداته. وآل فرعون هم أعوانه ونصراؤه وأشياعه الذين استحبوا العمى على الهدى واستمروا على النفاق والضلال حتى صار ديدنا لهم. والمعنى حال هؤلاء الكافرين الذين كرهوا الحق الذي جئت به يا محمد ولم يؤمنوا به، حالهم في استحقاق العذاب كحال آل فرعون والذين من قبلهم من أهل الزيغ والضلال، كفروا بآيات الله وكذبوا بما جاءت به من هدايات، فكانت نتيجة ذلك أن أخذهم الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر، حيث أهلكهم بسبب ما ارتكبوه من ذنوب، والله تعالى شديد العقاب لمن كفر بآياته. وخص القرآن الكريم آل فرعون بالذكر من بين الذين سبقوهم في الكفر، لأن فرعون كان أشد الطغاة طغيانا وأكبرهم غرورا وبطرا وأكثرهم استهانة بقومه واحتقارا لعقولهم، ألم يقل لهم كما حكى القرآن أنا ربكم الأعلى؟ ألم يبلغ به غروره أن يقول لهم أليس لي ملك مصر
وهذه الأنهار تجري من تحت

0: أفلا تبصرون؟ ألم يقل لوزيره: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا؟ ولقد وصف الله تعالى قوم فرعون بهوان الشخصية وتفاهة العقل والخروج عن كل كرامة، فقال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. لأن الأمة التي تترك الظالم وبطانته يعيثون في الأرض فسادا لا تستحق الحياة، ولا يكون مصيرها إلا إلى التعاسة والخسران. وقوله عز وجل: كذبوا بآياتنا، تفسير لصنيعهم الباطل ولإصرارهم على الفساد والضلال. وفي إضافة الآيات إلى الله تعالى تعظيم لها وتنبيه على قوة دلالتها على الحق والخير. وقوله عز وجل: فأخذهم الله بذنوبهم، بيان لما أصابهم بسبب كفرهم وتكذيبهم للحق. وفي التعبير بالأخذ إشارة إلى شدة العقوبة، فهو سبحانه قد أخذهم كما يؤخذ الأسير الذي لا يستطيع فكاكا من آسره. وفي قوله تعالى: والله شديد العقاب، إشارة إلى أن شدة العقاب سببها شدة الجريمة، وتعليم للناس بأن كل فعل له جزاؤه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وبهذا نرى أن هاتين الآيتين الكريمتين قد قررت سنة من سنن الله التي لا تتخلف، وهي أن العمل الصالح عاقبته الفوز والفلاح، وأن العمل السيء عاقبته الخيبة والخسران. نسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: هكذا عشنا إخوة الإسلام مع التفسير المبسط لآيات الذكر الحكيم والإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي. إلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: قدمنا لكم مع القرآن الكريم برنامج يعده ويقدمه سعد المطعني.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا هذه بين السائل والفقيه، نجيب من خلالها على أسئلتكم واستفساراتكم. في بداية هذه الفترة اسمحوا لنا أن أنقل لحضراتكم تحيات فريق عمل هذه الفترة: الزميل أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم، الزميل حامد صابر من أسرة الإعداد والإخراج، الزميل محمود الطناني من الهندسة الإذاعية، الإشراف العام للإذاعية إسماعيل دويدار، وتحياتي بهاء عبادة. واسمحوا لنا مستمعينا الكرام أن نرحب بضيفنا فضيلة الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. أهلا ومرحبا ضيفنا الكريم.
2: أهلا وسهلا بكم.
3: ربي هبنا رضاك، ربي هبنا رضاك، وانظر إلينا

0: نجدد التحية والترحيب بحضراتكم في فترتنا هذه مستمعينا الكرام بين السائل والفقيه، ونبدأ معكم في تلقي أولى مكالمات هذه الفترة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم
1: ازيك
0: السلام.
1: القرآن الكريم؟
0: أيوة فندم تفضلي.
1: تمام، زي حضراتكم،
0: الله
1: مساء الخير.
0: يسلمك، ربنا يخليك.
1: عندي سؤال بس لفضيلة الشيخ لو
0: تفضلي.
1: تكرم. دلوقتي أنا كان من 15 سنة، كان عمري وقتها 21 سنة، اتزوجت واحد كان هو متقدم لي وكان شخص مناسب وكويس، كان الرفض من أهلي بس تعنت ليس إلا عشان خلافات عائلية.
0: تمام
1: تمام، بالفعل أنا اتجوزته، عملت توكيل محامي وقتها واتزوجته لأني كنت بلغت السن القانوني 21.
0: على غير
1: تمام،
0: رغبته.
1: على غير رغبتهم، بس بعد كده هم وافقوا،
0: طيب
1: يعني جه
0: تمام
1: هو وأهله تمام وعملوا كل حاجة وفرحوا كل حاجة، يعني الموضوع مازال حتى الآن محدش عارفه كتير.
0: تمام
1: تزوجت وسافرت معاه وربنا كرمني منه بنت، واشتغلت مدرسة في أحد الدول العربية في مدرسة. هما بدأوا يبقوا قريبين مني وقت ما أنا بقيت كويسة مرتاحة ماديا. تمام، بس في نفس الوقت كان كل الموضوع إن هما لازم تسيبي البني آدم ده بأي شكل، يستحوذوا عليكي تمام. المهم حصل خلاف بيني وبينه من فترة، وهو انقطع الاتصال بيني وبينه، فأنا رفعت قضية خلع واتطلقت منه. تمام، طبعا أنا في الوقت دوت كنت شغالة في الدولة ديت، بس كنت على كفالته هو، فنزلت اضطريت أنزل أنا وبنتي. تمام، وقتها أنا كان طبعا معايا مبلغ معين، كنت قاعدة عند أهلي وبصرف، ومقابل الغلطة اللي أنا غلطتها أنا كنت شايلة بيت أهلي سنين كلهم بلا استثناء، وما يقدروش ينكروا ده. أول ما وقعت وأول ما حصل لي مشكلة صحية بدأوا كلهم بلا استثناء يتخلوا عني، وأولهم أمي اللي بقت طولت فجأة لشخص معادي لي بطريقة مش عايزة حد يقرب مني، مش عايزة حد يجي جنبي. يعني الكلام ده ما كانش من الأول، الكلام ده لو كان نقول من 15 نقول اه هم عندهم أسبابهم، لكن انتوا جيتوا بعد، انتوا ما كانش هدفكم ان انا جوازي منه، لا، انتوا لما لقيتوا احوال استقرت ماديا بداتوا تقربوا مني وتمام وهدايا وهي. عايز اقول لك انا كان مرتبي عشان اراضيهم وخوفي من ربنا ان انا بعمل المستحيل عشان اراضيهم، لدرجه هو كان بيعترض على المصاريف والاشياء اللي انا بجيبها ليهم وانا نازله. بعد ما انا حصل معايا ان انا حصل لي انتكاسه صحيه وانتكاسه ماديه لفتره ما، بداوا يتخلوا تماما وبعدوا تماما بدون عذر، وكان كل شمعتهم الموضوع ده ان انت نفسي عملتي فينا ايه، المقابل انا ما سبتهمش. الام تحولت فجاه لشخص انا لا حول ولا قوه الا بالله، الله يهدي لها نفسها، كانها بتعاديني. اي حد بيقرب مني من اخواتي تبدا تقول له دي قالت وقالت، وانا قسما بالله ما اتكلمتش على اي حد. لو حد قرب مني عاملاني كاني شوك وتقول له يانا يا هي وخليها تبعد عنينا والكلام وصلني. طب ليه؟ انا مش فاهمه. فانا دلوقتي انا بعدت عنه، والله يسهل له حاله وراح لحاله، بس انا دلوقتي شايله منهم قوي، جرح من امي كبير قوي، ومش عايزه ان انا اتعامل معاها تاني. انا لدرجه ان انا بقول لبنتي لو انا جرالي حاجه امي اول واحده ما تطلعش ورايا، مش عايزه اشوفها تاني. هل ربنا هيحاسبني؟ انا مش عايزه اشوفها. انا لما بشوفها بوصل للمستشفى وبقيت بتعب من اللي عملته فيا. هي شبه دمرتني ماديا وشبه استنزفتني مقابل حاجه انا ممكن تكون غلط، بس استنزفتني ماديا وكل حاجة. أول ما لقيتني وقعت اتخلت عني وشمتت فيا وبقت تتكلم عليا.
0: هنجاوبك إن شاء الله. في أسئلة تانية؟
1: لا بس.
0: شكرا لحضرتك، مع السلامة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ف يعني هذه الأخت الكريمة بتتحدث عن ما قد نسميه التنكر الجميل، ولكن يعني الأمر بيزداد صعوبة لما يكون التنكر من الأهل. لأن التنكر من الأهل بيكون شيء صعب جدا ومؤلم للنفس. صحيح هي أخطأت في البداية أنها تزوجت بغير رغبة أهلها، ولكن إذا عادت الأمور إلى طبيعتها وتفاهم الأهل أن يعني الأمور تمشي على خير وإن الحمد لله الزواج استقر وبدأت الموافقة، ولو حتى الموافقة الضمنية التي تتمثل في المعاملة الطيبة بعد تمام الزواج، فخلاص يعني هنا هنقول عفى الله عما سلف والبنت تزوجت وإحنا وافقنا على هذا الزواج والأمور ماشية تمام. ولكن إذا ما حدثت انتكاسة وتغيرت الأمور وتغيرت الأحوال المادية والصحية، فهذا لا يكون أبدا سببا في أن نتذكر الماضي ونقول هي عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا، ونبدأ نشمت فيها ونقول لي ما قلنا لك من الأول أن هذا الزوج كان مش مناسب وكذا، لأن هذا لا يعني لا يعالج الأمر الصعب الذي وقعت فيه البنت، وإنما يزيد عليها الأمر صعوبة. ولو تأملنا، الحق تبارك وتعالى لما أراد أن يوصي وصل أبناء على الآباء وبالوالدين إحسانا، ولكن لم يوصي أبدا الآباء والأمهات على الأولاد. لماذا؟ لأن الشفقة الطبيعية عند الأب والأم دافعة بذاتها إلى حصول هذه الشفقة وحصول هذه المعونة للأبناء إذا احتاجوا إليها.
0: العاطفة موجودة وبغزارة. أيوة.
2: طبعا ده شيء طبيعي، يعني هكذا الحق تبارك وتعالى خلق الناس على هذا الأمر. فالأمر بيكون صعب لما الإنسان بيجد أن أبي أو أمه هو الذي يشمت فيه أو هو الذي يتنكر له وما إلى ذلك. وعلى هذا فإحنا بننصح أختنا الكريمة السائلة أن تتحلى بالصبر وأن تحتسب عند الله سبحانه وتعالى، وألا تعق أمه، وتظل عليها على البر، ولها بذلك أجر وثواب كبير عند الله سبحانه وتعالى. ولكن كذلك نوصي الأم بأن تكون على شفقة بابنتها،
0: وصية أنها ما تحضرش جنازتها أو ما تخرجش وراها.
2: لا، هذه وصية يعني هذه وصية بمحرم،
0: لا يعمل بها
2: طبعا، لا يعمل بها. نعم. وهي المفروض أختنا الكريمة
0: تتراجع
2: عن هذه الوصية وتعلن تراجع عن هذه الوصية حتى لا تكون سببا في شقاق وقطيعة رحم بعد وفاتها.
0: نعم. معنا اتصال آخر.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أنا لي سؤالين. السؤال الأول، أنا كنت أصلي خلف الإمام في الصلاة الجارية، فبقيت أقرأ سورة الفاتحة، أقرأ مع قراءة الإمام منتظر حتى ينتهي من الفاتحة ويقول أمين، ثم أبدأ في قراءتها. السؤال الثاني، حكم صلاة التسابيح، وهل ثبتت صحتها عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهل هي سبب في مغفرة الذنوب، وتصلى كم مرة في العمر؟ شكرا.
0: شكرا لحضرتك.
2: نعم، أولا قراءة الإمام قراءة للمأموم،
0: تغني عن قراءة المأموم،
2: تغني عن قراءة المأموم. فإذا كان الإمام يقرأ فما ينبغي أبدا للمأموم أن يشغل نفسه بقراءة لنفسه، لأنه مدام الإمام قرأ فهذه القراءة تعد قراءة للمأموم كأنه قرأ بنفسه. طيب لو الإمام ترك فرصة للمأموم أن يقرأ الفاتحة، يعني سكت سكتة لطيفة ما بين الفاتحة وما تيسر من القرآن، هذه السكتة تسع لأن نقرأ الفاتحة، فلا مانع من أن نقرأها، ما فيش مانع. ولكن إذا لم يترك الإمام فرصة للمأموم لقراءة الفاتحة، فالأولى أن يستمع إلى قراءة الإمام، لأن قراءته قراءة للمأموم. طيب بالنسبة لصلاة التسابيح، صلاة التسابيح هي من فضائل الأعمال، وفضائل الأعمال نأخذ بها حتى لو في الأحاديث الضعيفة، ما فيش مانع، وعلى ما قرره كثير من الفقهاء. وعلى هذا فلا مانع من أن نصلي صلاة التسبيح. طب تصلى كم مرة؟ تصلى ولو مرة واحدة في العمر، ما فيش مانع، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون سببا في مغفرة الذنوب ورفع الدرجات إن شاء الله.
0: نعم. معنا اتصال آخر.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: الفاتحة مفتوحة؟
0: أيوة فندم، اتفضل سؤالك.
4: طيب دلوقتي يا فضيلة الشيخ، أنا عندي سؤال بس لحضرتك. لو في إنسان مذنب ومحكوم عليه بالإعدام، تمام، إيه صحة التوبة بتاعته؟ هو كده كده لا يملك إنه يرتكب الذنب تاني، خلاص مش هيقدر يعمل الذنب تاني، كده كده مش هيعمله. فهل دي توبة فعلا ولا وماذا صحة التوبة؟
0: طيب في أسئلة تانية؟ شكرا، مع السلامة.
2: نعم، باب التوبة مفتوح ما دام أن الإنسان لم يغرغر، يعني لم يدخل في سكرات الموت. طيب وهو حكم عليه بالإعدام ومش هيقدر يرتكب الذنب مرة تانية، معلش ما يجراش حاجة، ما هو مش هيرتكب الذنب مرة تانية. ولكن في فرق كبير جدا بين من يموت وهو مصر على هذا الذنب، وبين من يموت بعدما تاب إلى الله سبحانه وتعالى وندم على ارتكاب هذا الذنب. وعلى هذا فتوبته إن شاء الله مقبولة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه توبته، وأن يتقبله في الصالحين، وأن يغفر له ذنوبه، وأن يتقبل منه صالح أعماله. وعلى هذا فباب التوبة مفتوح حتى لو كان محكوم عليه بالإعدام ومحبوس لحين تنفيذ حكم الإعدام، توبته مقبولة إن شاء الله بإذن الله. ولكن عليه أن يحسن النية ويحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وأن يتوب توبة صادقة من قلبه، ونسأل الله سبحانه وتعالى له قبول هذه التوبة.
0: معنا اتصال آخر.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: محدث القرآن الكريم.
0: أيوة فندم اتفضل.
5: أنا سعيد جدا بصراحة أن أنا بكلم سيادتك، وبشكركم على المجهود الجامد اللي حضرتكم بتعملوه.
0: شكرا يا فندم.
5: الله يكرمك. ما هو السائل والمحروم؟ ما معناه
0: السائل والمحروم الثاني؟
5: الثاني أن أنا طبعا رجل كبير وبصلي وأنا قاعد، واخد بال حضرتك؟ فهل أنا دايما بنص الصلاة يعني ما ليش الأجر كله. شكر جدا على سيادتك.
0: شكرا، مع السلامة.
5: لكن الأرض شكرا.
2: نعم، السائل والمحروم يعني الذي يسأل الناس أو الذي يحرم شيئا من فضل الله سبحانه وتعالى. وإن كان في الأصل أن نرجع إلى المتخصص في التفسير، في تفسير القرآن الكريم، لأنه قد يكون له أوجه كثيرة أو أوجه متعددة يستطيع أن يفسرها لنا من تخصص في هذا الأمر. أما بالنسبة لسؤاله عن صلاة القاعد، هل يكون له نصف الأجر أو ليس له نصف الأجر؟ هذا الأمر يختلف باختلاف حاله إذا كان قادرا على القيام أو غير قادر على القيام، وفي حال ما إذا كان يصلي فرضا أو نافلة. وعلى هذا فالتفصيل أنه إذا كان قادرا على القيام فلا يجوز له بحال أن يصلي الفرض جالسا، وإنما عليه أن يصلي الفرض قائما، لأن القيام ركن وإذا فات بطلت الصلاة. طيب، إذا كان غير قادر فله أن يصلي جالسا وله الأجر كاملا في هذه الحالة، هذا إذا كان قادرا على القيام. طيب، إذا كان غير قادر على القيام، إذا كان غير قادر على القيام فله أن يصلي الفرض أو النفل جالسا وله الأجر كاملا. طب متى يكون له نصف الأجر؟ إذا كان قادرا على القيام وصلى النفل جالسا، يعني هو صلى الفرض قائم ولكن لما جه يصلي النافلة صلاها جالسا، في هذه الحالة صلاته صحيحة ولكن له نصف الأجر لأنه لم يأتي بركن القيام.
0: نعم، هناك سؤال من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم. امرأة مسنة يعني يبلغ عمرها 66 عام، توفي عنها زوجها، فهل في فترة العدة هل تخرج لشراء مستلزمات المنزل أو إنهاء أوراق المعاش أو صرف المرتبات أو غيره؟ وما أفضل أعمال الخير المتوفى وحكم تصوير الميت بعد خروج الروح؟
2: أول شيء، زوجة المتوفى في فترة العدة ومدتها 4 أشهر و10 أيام من تاريخ الوفاة، الأصل ألا تخرج من بيتها إلا إذا كانت تقضي حوائجها التي يجي التي يعني ينبغي عليها ويستلزم الأمر أن تخرج لقضائها، زي شراء الطعام والشراب مثلا، تخليص أوراق المعاش، تجديد البطاقة لو احتاجت تجدد، وهكذا يعني. تمام. كل الأمور التي تستدعي أن تخرج فلها أن تخرج ولا مانع من في هذا الأمر.
0: نعم.
2: طيب، إيه أفضل الأعمال التي من الممكن أن نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى الميت؟ أفضلها الدعاء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال ولد صالح يدعو له. وسيدنا النبي يعني أخبرنا بأن الميت في قبره إنما يفرح بالدعاء، قال كفرح أحدكم بالطبق يهدى إليه. يعني ما احنا قاعدين كده نلاقي واحد داخل علينا بطبق فيه طعام وبيقدمه لنا هدية، فاحنا بنفرح بهذا الطعام. أو الميت في قبره يفرح بالدعاء كالحي الذي يفرح بالهدية التي تهدى إليه. وعلى هذا فأفضل ما نتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى للميت الدعاء، ونتقرب بالصدقات ويعني بقراءة القرآن وما إلى ذلك من الأعمال الصالحة، ونهب ثوابها إلى الميت، وربنا سبحانه وتعالى يجعلها في ميزان حسناته إن شاء الله.
0: حكم تصوير الميت بعد خروج الروح؟
2: الأولى ألا نصوره بعد خروج الروح.
0: ولكن في بعض الناس بتشير هذه الصور كمان.
2: لا، لا لا لا نصور ولا نشير صور، ولا لأن هذا فيه تعدي على حرمة الميت.
0: نعم.
2: ولكن إذا كان لنا صورة، يعني عندنا صورة له قبل وفاته وأردنا أن نحتفظ بهذه الصورة ما فيش مانع، ولكن نصور بعد خروج الروح لا.
0: نعم. معنا اتصال آخر.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: برنامج بين السائل والفقيه.
0: أيوة فندم، اتفضل.
6: إنما النسيء زيادة في الكفر. أرجو توضيح ما معنى النسيء.
0: طيب،
6: ده السؤال الأول.
0: السؤال الثاني،
6: السؤال الثاني حضرتك، إن بنتي متجوزة وليها أولاد، جوزها لما يشتغل حضرتك الأولاد يعيوا ويروحوا للدكاترة، تارة الأولاد يروحوا للدكاترة وتارة هي تروح للدكاترة، لما يقعد في البيت عاطل ما يشتغلش تلاقي العيال كويسين، ايه السبب؟ واسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.
0: مجاوبك ان شاء الله، شكرا لي.
6: الله يعزك، ربنا
0: يسعدك. شكرا،
6: اشكرك لساعة صدرك.
2: بالنسبه لايام النسيء، ايام النسيء مرتبطه بالاشهر الحرم. ربنا سبحانه وتعالى جعل في العام 4 أشهر حرم، رجب الفرد لأنه قبله وبعده أشهر غير حر، وثلاثة أشهر حرم متتالية. فالعرب كانوا بيعملوا الأشهر الحرم دي، كانت مقدسة عند العرب، كانوا بيحترموها جدا. ولكن أحيانا لما كان بيحصل فيه بينهم نزاع وتقوم بينهما الحروب، فكانوا يعملوا أيام النسيج دي علشان يقدموا هذه الشهور أو يؤخروها. فلما كانوا بيعملوا كانوا وكأنهم بيؤخروا السنة أو يقدموها كذا يوم علشان تنتهي الحرب أو تنتهي بينهم. ولكن كان المفروض باحترام الأشهر الحرم بمجرد ما دخل الشهر الحرام يتوقف القتال بأمر الله سبحانه وتعالى، ولكن كانوا بيعملوا كده علشان هذه الحروب. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال إنما النسيء زيادة
0: في الكفر،
2: في الكفر. ده أنتوا بتلعبوا في الأيام والأشهر، وهذه الأيام هي أيام من عند الله سبحانه وتعالى، وبدايتها ونهايتها من عند الله. فعلشان تلعبوا في التقويم وتقدموه وتؤخروه، هذا زيارة في الكفر.
0: وفي أيام العام أيام خصها ربنا تبارك وتعالى بمزيد من الفضل،
2: صحيح،
0: كيوم عرفة ويوم الأضحى ويوم
2: النسيء. بقى لو دخل هيغير تواريخ كل هذه الأيام.
0: نعم. يعني هنحتفل بهذه الأيام في غير ما كان
2: صحيح.
0: طيب يعني زوج ابنته حينما يعمل يحدث مرض الأولاد أو مرض لزوجته أو كده؟
2: لا ما فيش ربط بين هذا وذاك. هذا كله بمقادير الله، لأن الإنسان مأمور بأن يعمل ويتكسب حتى يطعم أولاده ويطعم زوجاته ويكفوهم بالحلال. ولكن إذا ربطنا بين إنه هو بيخرج يشتغل فزوجته بتمرض، يخرج يشتغل أولاده بيمرضوا، هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. ولكن أن نعمل ربط وبين العمل وبين المرض، في هذه الحالة هنعمل إيه؟ هنقول علشان الأولاد ما يمرضوش ما تشتغلش. طب ولما ما يشتغلش هيحصل إيه؟ هيحصل عوز
0: داخل.
2: هيحصل عوز. لا، فالأولى أن يعمل ويتوكل على الله، ولكن يحصن نفسه وزوجته وأولاده بذكر الله سبحانه وتعالى. وعلينا بكثرة الدعاء بالخير والبركة والحفظ من الأمراض والشرور.

0: نجدد التحية والترحيب بحضراتكم مستمعينا الكرام في فترتنا هذه بين السائل والفقيه، ونجدد التحية لضيفنا فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية. معنا مكالمة. عليكم السلام.
1: حضرتك، أنا كان في عندي سؤالين.
0: تفضل.
1: تمام. أول سؤال هو أنا بصلي الحمد لله الخمس فروض في الوقت وفي الميعاد، تمام؟ بس بيجي عليا آخر اليوم بصلي ركعة وتر بس، واللي هي ركعة الوتر بس اللي بصليها، وبيبقى هو أنا سني مش كبير، بس بسبب إن جسمي لسه كنت واردة.
0: يعني بعد صلاة العشاء بتصلي ركعة وتر واحدة؟
1: ركعة وتر، ما بصليش ركعتين كاملة.
0: ما فيش لا سنة عشاء ولا شافع ولا حاجة؟
1: لا.
0: طيب سؤالك ايه؟
1: تمام، هو كده في مشكلة بالنسبة لي ولا لا؟
0: طيب يجاوبك الدكتور إن شاء الله. في أسئلة تانية؟
1: سؤال تاني بقى، أنا بعد الحيض بيبقى جاي عليا يوم فرق ما بيني وما بين الحيض، اليوم دوت هي ما بتنزلش عليا حاجة، بس بيأثر بعديها ينزل عليا لون، مش اللي هو ولا هي بروت ولا هي اللي مش بروت، فأنا مش عارفة اليوم اللي الفرق ما بينها وما بين اللي نزل دوت، أنا هصليه عادي ولا ما بصلوش؟ لأني بابا خايفة إن أنا أصليه يبقى عليا ذنب، وخايفة إن أنا ما أصلوش ويبقى عليا ذنب.
0: يوضح لك الدكتور إن شاء الله، شكرا لك.
1: رعاية الله.
0: السلام.
2: نعم، بالنسبة للسؤال الأول، هي بتقول إنها بعد صلاة العشاء بتصلي ركعة واحدة وتر.
0: نعم.
2: هل هذا جائز أم غير جائز؟ جائز، ما فيش مانع، ولكن الأولى إن احنا نصلي بعد العشاء ولو ركعتين، لأن هاتين الركعتين سواء كانوا ركعتين بنية سنة العشاء أو ركعتين بنية الشفع، فهاتين الركعتين يعدوا قيام ليل.
0: نعم.
2: بدل ما نحرم نفسنا من ثواب ركعتين قيام ليل نصليهم بعد صلاة العشاء، الأولى نحن نصليهم، ما فيش مانع، وبعدين نختم هذه بركعة الوتر، هذا جائز إن شاء الله بإذن الله، وجيد إن احنا نعمل كده.
0: ولو كانت مرهقة مثلا من العمل اليومي ممكن تصليهم وهي قاعدة مثلا،
2: وهي قاعدة زي ما قلنا كده، إذا كانت لا تستطيع القيام لمرض ما فيش مانع، إذا كانت مستطيعة للقيام ولكن يعني من باب انها مش قادرة على القيام في هذه الفترة، حتى وان صلتها واخذت نصف الاجر فلا مانع،
0: يعني لا تحرم نفسها من الثواب،
2: على الاقل
0: يعني
2: صلينا بعد صلاة العشاء شيء مما يكون قيام ليل.
0: نعم.
2: فهذا اولى، وبعدين نختم بصلاة الوتر، وفي هذا جير ان شاء الله باذن الله.
0: بعد الحيض يوم فاصل.
2: هذه مسألة مهمة، ولكن هنا لازم نفرق ما بين حالتين. الحالة الاولى إذا كانت هذه فترة الحيض هذه 10 أيام أو أقل، أم أنها تجاوزت 10 أيام. فإذا كان الحيض بينتهي عند اليوم العاشر، فهنا خلاص أصبحت هذه الفترة 10 أيام كوامل، وما نزل بعدها ليس من الحيض، أي حاجة هتنزل بعد كده من الاستحاضة، والاستحاضة لا تمنع الصلاة. يبقى هتغتسل وتباشر حياتها الطبيعية، وتصلي وتصوم وتقرأ القرآن، ولا مانع من ذلك، لأن ما زاد عن 10 أيام استحاضة. أما إذا كانت هذه الفترة أقل من 10 أيام، يعني مثلا جت طهرت في اليوم السادس، وبعدين قعدت يوم طهر من السادس إلى السابع، ثم في اليوم الثامن نزلت عليها أشياء ملونة، هذه اسمها بقايا الحيض. وبقايا الحيض ما دامت أنها قبل تمام اليوم العاشر فهي من الحيض. يبقى في هذه الحالة في اليوم السادس هي انقطع الدم، اليوم السابع ما في دم، اليوم الثامن في يعني بقايا إفرازات ملونة وأشياء كهذه، هذه من الحيض، وعلى هذا فهي تطهر بعد تمام هذا اليوم الذي تنزل فيه الأشياء الملونة. لأن الحيض لا يحصل إلا بالقصة البيضاء، يعني إيه؟ تخرج بيضاء نقية من أي لون، أما إذا كانت ملونة ولو لون خفيف فهذا من الحيض، ولكن بشرط أن يكون في فترة 10 أيام، أما إذا كان بعد 10 أيام هذا استحاضة ولا يمنع من الصلاة ولا الصيام ولا قراءة القرآن.
0: نعم. معنى اتصال آخر.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كنت عايز أسأل سؤال لو سمحت.
0: تفضل.
3: انا مريض فشل كلوي وبغسل، واحترت بين فتوتين واضحه وصريحه في قصه الغسيل، الصيام مع الغسيل. انا مسموح للدكتور سامحني بالصيام، يعني على حسب قدرتي. لكن عندي فتوى صريحه من الـ من الـ من الـ من الـ فتوى الاداره الفتاويه المصريه بتقول ان الصيام اثناء الجلسات لا يفطر. وعندي فتوى صريحه من دار الافتاء السعوديه بتقول ان الصيام اثناء الجلسات يفطر. الحقيقه انا احترت واحترت يعني حرام ان انا بصوم واتحمل الجلسه والكلام ده كله في الاخر اكتشف ان انا ايه من غير بدون ثواب او بدون فايده. فانا محتاج سؤال اجابه على السؤال ده ضروري.
4: ان شاء الله نجاوبك ان شاء الله يا باشمهندس.
3: شكرا.
4: شكرا لك، مع السلامه.
2: طيب لو فرضنا انه في انسان صائم وبعدين عنده جلسه هيعمل فيها غسيل كلوي، غسيل كلوي عباره عن ايه؟ عن حقن او محلول وبيمشي في الجسم.
4: تمام.
2: طيب بدايه المريض اذا كان لا يستطيع الصيام فمعه رخصه الافطار، يعني لو انه افطر في هذه الجلسه ما فيش مانع لانه معه رخصه لانه مريض. طيب لو انا قادر على الصيام ومش عايز افطر في هذا اليوم، هل هذه الجلسه تفسد صيامي؟ لا تفسد الصيام. ليه؟ لان السوائل التي دخلت الى الجسم دخلت من منفذ غير معتاد.
4: تمام.
2: والمنفذ غير المعتاد لا يسبب الفطر. وعلى هذا فالمحاليل اللي بياخدها في فتره الجلسه اللي بيعملها في الغسيل الكلوي هذه لا تبطل صيامه، وصيامه صحيح لان الغذاء لم يدخل او المحاليل او السوائل لم تدخل من منفذ معتاد، وعلى هذا فصيامه صحيح.
4: نعم. معنا اتصال اخر.
5: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: اتفضل
4: يا فندم.
5: حضرتك بنقول في الدعاء اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك، يعني ايه وبك منك؟
4: حاضر.
5: تمام، بارك الله فيكم استاذ
4: بهاء. شكرا جزيلا.
2: الله سبحانه وتعالى له صفات جمال وصفات جلال. صفات جمال الله سبحانه وتعالى هي الصفات التي فيها الرأفة والرحمة.
4: نعم.
2: زي الرؤوف والرحيم والغفور والكريم، دي اسمها صفات الجمال. يعني بنحبها من ربنا سبحانه وتعالى. ولكن في صفات جلال، هو القاهر والقادر والمنتقم والجبار، دي صفات جلال بتخوفنا من ربنا سبحانه وتعالى. يعني لما اقول ربنا جبار ربنا منتقم فاحنا بن ايه؟ لا، ما انا مش عايز ربنا سبحانه وتعالى يعاملني بصفته الجبار ولا يعاملني بصفته المقتدر ولا يعاملني بصفته المنتقم، ولكن احب ان يعاملني الله سبحانه وتعالى بصفته الكريم والرحيم والغفور والرؤوف. فلما نقول أعوذ بك منك يعني أعوذ بصفات جمالك من صفات جلالك.
4: نعم.
2: يعني يا رب عاملني بصفات الجمال ولا تعاملني بصفات الجلال.
4: نعم.
2: ليه؟ علشان ناخد من ربنا سبحانه وتعالى الرأفة والرحمة والكرم والمغفرة، ونتقي الإيه؟ الجبار والمنتقم والمذل والمقتدر وهكذا.
4: نعم.
2: يبقى خلاص احنا عايزين صفات الرحمة ومش عايزين صفات الايه؟ الجلال.
4: نعم. معنا اتصال اخر.
6: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
6: السيد الفقي.
4: ايوه يا فندم.
6: ليا سؤالين لو سمحت.
4: اتفضل يا فندم، سؤالك الاول.
6: السؤال الاول، جميع سور القران الكريم فيها بسم الله الرحمن الرحيم مع الفرقه الاول. السؤال الاولاني. السؤال الثاني، ان انا بقرا القران وبرغب صوابه لامواتنا وموات المسلمين، هل الصواب دي يوصل لاموات صح؟ شكرا.
4: شكرا لحضرتك، مع السلامه.
2: نعم. اما بالنسبه للسؤال الاول، فلماذا لم تبدا سوره التوبه بالبسمله؟ في رايين. الراي الاول قال ان سوره التوبه جزء من سوره الانفال، يعني وكان السوره بدايه من الانفال وهي الى اخر التوبه،
4: الى اخر التوبه.
2: وعلى هذا فسوره التوبه جزء من سوره الانفال، والبسمله موجوده في اول سوره الانفال. الرأي الثاني قال إن سورة التوبة بدأت بالبراءة. وسورة التوبة مليئة بالآيات التي فيها ذكر للمنافقين وللكافرين وكذا وكذا، وهذا يتنافى مع ذكر الرحمة. فقالوا إن لما كانت سورة التوبة مملوءة بالآيات وكثير فيها الآيات التي تتكلم عن المنافقين والكافرين وبراءة الله ورسوله منهم، فلا يتناسب هذا مع البسملة التي فيها الرحمة، وعلى هذا فلم تبدأ سورة التوبة ببسم الله الرحمن الرحيم.
4: نعم. يقرأ القرآن ويهب ثوابه للأموات.
2: نعم.
4: ولأموات المسلمين.
2: ما فيش مانع. نقرأ القرآن ونهب ثوابه لأمواتنا وأموات المسلمين. ولكن كثير من الناس أو بعض الناس يعني بيقول إيه، طب أنت ليس الإنسان إلا ما سعى. هو ما قرأش، أنت بتوهب الثواب مش هيوصل. طيب خلينا نقول أننا عندما نقرأ وناب الثواب نحن عندنا احتمالين. احتمال الأول أن تصل القراءة ويصل ثواب القراءة. الاحتمال الثاني أن لا يصل. ولكن أنا كقارئ لو أن حتى الثواب لم يصل ألم ينالني أنا ثواب القراءة؟ نالني ثواب القراءة
0: تأكيد.
2: وعلى هذا فلا مانع من أن نقرأ ونهى بالثواب ونترك الأمر لله سبحانه وتعالى.
0: نعم.
2: ونرجو من الله سبحانه وتعالى ونحسن الظن بالله أن الله سبحانه وتعالى سيجعل هذا في ميزان حسنات أمواتنا وننال به أجر والأموات ينالوا به أجر إن شاء الله.
0: إن شاء الله. معنا اتصال آخر.
7: السلام عليكم.
0: عليكم السلام وبركاته.
7: لو سمحت السؤال الفقيه.
0: أيوة فندم تفضل.
7: لو سمحت أنا عندي 44 سنة وفقدت بصري واخد بالك.
0: 44 سنة؟
7: وفقد بصري من سنة. وفي بعض من الأخوان يعني وأصحاب وحبايبي يساعدوني واخد بالك. وكنت سمعت آية يعني من ما رزقناهم ينفقون. هل يجوز إن أنا أنفق يعني من المال اللي جايني ده مساعدة؟
0: طيب.
7: ده سؤال. وسؤال الثاني حضرتك أنا متوضي وجاء مثلا حد من القرايب أو من عيلة عم بنات عمي أو حد يعني من القرايب سلم علي ده ينقض وضوئي.
0: طيب أسئلة ثالثة.
7: وسؤال الثالث أنا حلمت إن أنا رحت بيت الله الحرام وقعدت اللمبي وفي واحد قال يعني ده فرحان فرحان قوي بس ما شفتش الكعبة. يعني بس يعني كان حد يعني قال لي ده بيت الله الحرام وقعدت اللمبي وبارك الله فيكم.
0: شكرا
7: الله
0: جزيلا. شكرا. يعني ينفق من المال الذي يساعده به الأقارب.
2: يعني بمجرد ما تملك المال إما بعمل وإما بهبة وإما بميراث وإما بوصية أي سبب من أسباب التملك بتجعل هذا المال في الذمة المالية له.
0: تمام.
2: خلاص دخل هذا المال في ذمته المالية وأصبح ملكا له ملكا تاما وعلى هذا فله أن ينفق منه على نفسه وعلى أولاده وأن يتصدق من هذا المال ويفعل ما يشاء لأن هذا المال قد دخل في ذمته المالية
0: وأصبح ملكا له
2: ملكا له فيتصرف فيه كيفما يشاء.
0: نعم. يكون متوضئ ويسلم على بعض أقاربه من النساء.
2: نعم. رأي سيدنا الإمام الشافعي أن هذا ينقض الوضوء قولا واحدا. سيدنا الإمام أبي حنيفة قال أن هذا لا ينقض الوضوء. سيدنا الإمام مالك له تفصيل جميل في هذه المسألة. قال إيه؟ قال إذا سلم فشعر بالشهوة أو سلم ونوى به الشهوة نقض وضوء. أما إذا سلم فلم يشعر بالشهوة ولم يكن ينوي حصول هذه الشهوة لا ينقض الوضوء. وعلى هذا فإذا أخذنا بأي من هذه الآراء وهي آراء معتبرة في الفقه الإسلامي إذا أخذنا بها لواقع الحال الذي نحن عليه فلا مانع من ذلك إن شاء الله.
0: رأى أنه زار البيت الحرام ويلبي.
2: نعم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق له هذه الرؤية وأن يجعله من حجيج بيت الله الحرام ويتقبل منه إن شاء الله.
0: نعم. معنا اتصال آخر.
8: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
8: تفضل
0: يا فندم سؤالك.
8: ولو كنا نصلي العشاء في الركعة الرابعة ولكن هناك أحد المصلين ظن أن الإمام قام للخامسة وقال له سبحان الله الإمام جلس هل يجوز لنا أن نقول له أن نقول له قم لرابعة يعني ينفع نحن نقول كده؟
0: شكرا لك.
2: أيوة ينفع. ليه
0: الإمام سهى في الصلاة
2: لأن لا ده أحد المأمومين هو اللي سهى
0: هو اللي سهى
2: فظن إن الإمام سيقوم للخامسة وليس للرابعة فالإمام هو لما قام إلى الرابعة ظن أحد المؤمنين أنه يقوم للخامسة فقال سبحان الله فإيه فقعد الإمام فلم يأتي بالرابعة فلو إن المأمومين قالوا سبحان الله وعادوا عليه الأمر هيحصل أمر من اثنين إما أن يستمر على قعوده ظنا أن هذا يؤكد الأول وإما أن يحصل له شيء من اللخبطة فمش عارف طب أنت بتقول سبحان الله ليه ما أنا كنت قايم قلت سبحان الله لما عاد قلت سبحان الله فقد يخرج الإمام عن الصلاة. إذن هنا بنحتاج إلى شيء ينبه الإمام إلى كيفية تصحيح الخطأ وهذا لا يخرج المأموم عن الصلاة يعني لو أن المأموم قال للإمام قم للرابعة ولم
0: تنبيها أنها الرابعة
2: ولم يزد عن ذلك فالإمام سيقوم للرابعة لأن هذا هو ما كان سيفعله الإمام قبل ذلك. ولكنه لما قال لو أحد المؤمنين سبحان الله فظن أنه سيقوم للخامسة فقعد في الرابعة، فعايزين نصحح هذا الخطأ. فلما نقول قم للرابعة والإمام استجاب وقم للرابعة فالصلاة صحيحة ولا شيء فيه.
0: ما نخرجش عن الصلاة. نعم. نعم. معنا اتصال آخر.
9: السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سؤالك.
9: إحنا ربنا سبحانه وتعالى وصى الغني على الفقير. تمام. طب ما وصاش الفقير على الغني، لأن أنا حصل في العيد الكبير واحد بيذبح هو وولاده عشان يفرق عن الناس، هجم على المحل حصل ناس كهربي، المهم الراجل ابنه وأحفاده توفوا.
10: لا حول ولا قوة إلا بالله.
9: والله حصل، بكلمك جد أنا ما
10: تمام.
9: أنا بستعجب، يعني هو يعني ربنا كله والفقهاء بتوعنا كلهم وصوا الغني على الفقير. طب يعني الفقير دوت مش ربنا المفروض يوصيه، ما يروحلوش ما يزعجوش يطلب بالتي هي أحسن؟
10: في أسئلة تانية؟
9: شكرا يا فندم والله على ال شكرا يا فندم.
10: شكرا لك، مع السلامة.
2: طبعا الغني يعني واجب عليه أن هو يحسن إلى الفقراء وأن يعطف عليهم وأن يعطيهم، وهو عندما يعطيهم إنما يعطيهم من مال الله سبحانه وتعالى الذي جعله مستخلفا فيه. ولكن كذلك لابد وأن يتحلى من يأخذ بحسن الخلق. يعني إيه؟ يعني عندما يأخذ بصورة تتناسب مع كرامة الإنسان المسلم. يعني لا يكون نهم، لا يكون جشع، لا يسأل الناس إلحافة، وإنما لا، أنت خلاص ربنا سبحانه وتعالى وصل الغني أن يعطيك، فلا تتمادى في الأمر وتعمل مثلا مشاجرة أو تدخل بصورة غير لائقة وتزاحم وتدافع الناس وكذا حتى تتسبب في أذى من يعطيك. لا طبعا هذا حرام، وهذا لا يحتاج إلى تنبيه لأنه من الأمر العام الذي يجب أن يتنبه إليه الإنسان بغير تنبيه، وهذا كله في الإطار العام من حسن الخلق بين الناس ومن حسن المعاملة ومن حسن الطلب ومن حسن الأداء، كل هذا موجود في الفقه الإسلامي.
0: ربنا قال ولا يسألون الناس إلحافا،
2: يعني وهكذا الأمور تمشي بين الناس، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة للجميع وأن يجعلنا دائما في مرضاته سبحانه وتعالى.
0: معنا اتصال آخر.
10: ألو.
11: ألو.
10: أيوة فهمت.
11: طبعا عندي سؤالين.
10: تفضل السؤال الأول.
11: الأول أنا لقيت مبلغ من المال فلو ومر 8 أيام وندهت عليك ميكروفون الكيام، فجت سألت ستة قالت دي فلوس وطلعت مش فلوس مش هي.
10: طيب مش المفروض انت بتديها الفلوس بأمارة معينة، يعني عدد الفلوس قد ايه محطوطة في ايه؟
11: اديت امارة قلت لها الامارة وقالت كذا كذا وطلعت الفلوس من الفاتح
10: والفلوس طلعت مش بتاعتها.
11: فجي واحد بعدها مر برضو جي 10-11 يوم وقال بتاعتي وودنا، قال المبلغ كذا كذا وودنا هاي، فجفعت تاني وقال ايه ده المبلغ ده مضيع مني بقاله يومين. قال لي ايه؟ قال لي تلاقي المبلغ ده من انت والسور، بقال له شهر. ماشي. فهو قال لا ده المبلغ اللي ضيع مني بقال يومين اثنين بس، وجاب لي الفلوس تاني
10: ورجع لك الفلوس تاني.
11: رجع لي الفلوس تاني والفلوس دي متواجدة عندي معايا دلوقتي بقال 55 يوم، اتصرف فيها ازاي؟
10: طيب الدكتور يجاوبك ان شاء الله ويقول لك تعمل فيها ايه.
11: والسؤال التاني، والدتي كانت بتشوف اعلان على التلفزيون اللي هو التبرع دي ويعملوا نخلة وصدقة جاري. فهي قالت ايه اما ربنا يكرمنا هبعمل نخلة. فهي عادي تزرع نخلة يعني تتبرع في صدقة تانية، ولا لازم انت لما قالت هعمل نخلة يكمل في النخلة بقى، ما ينفعش تتبرع في اي حاجة تانية؟
10: نجاوبك ان شاء الله. شكرا لك، مع السلامة.
2: بالنسبة للقطة فلازم نفرق بين امرين. الأمر الأول إذا كان مبلغ من المبالغ الصغيرة التي يعني في الغالب لا يتتبعها الناس، فده ما فيش مانع لما نعلن في يعني في المكان اللي وجدنا فيه هذا المبلغ نقول يا جماعة اللي ضاع منه مبلغ كذا هو عندي، ما فيش مانع. ولكن إذا كان مبلغ كبير ده الأولى أن نسلمه في قسم الشرطة ليه؟ حتى يحتفظ به هناك ويبقى خلاص اللي هيسأل عن أي شيء من الأمور التي يعني يبحث عنها الناس ويجتهدوا في البحث عنها يبقى خلاص يروح إيه قسم الشرطة، حتى لو سأل نقول له أيوه إحنا لقينا مبلغ وسلمناه في قسم الشرطة، هناك يروح يستلم الإيه الحاجة اللي ضايع منه. طيب كان مبلغ صغير وإحنا أعلننا فجت واحدة قالت المبلغ ده بتاعي فأخذت، ثم اكتشفنا بعد ذلك أنه ليس له، خلاص هي تتحمل إثمه. ولكن هو لا يأثم بهذا لأنه اجتهد بقدر ما يمكنه، وهي التي أخذت مال ليس مالها، فهي تتحمل إثم هذا المبلغ.
0: تغيير النذر، إذا الإنسان نذر نذر إن هو يعمل شيء معين ورأى في غيره أفضل، هل يمكن
2: تغيير؟ إذا في مذهب سيدنا الإمام أبي حنيفة جائز، ولكن بشرط أن يكون إلى خير. يعني هو قال بإخراج القيمة مثلا، يعني فلو أنه مثلا نذر شيء ولكن وجد أنه لو أخرج قيمته لكان خيرا، ما فيش مانع في مذهب سيدنا الإمام أبي حنيفة، لا مانع من هذا.
0: معنا اتصال آخر.
12: السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
12: ازيك يا كريم؟
10: أيوة فندم اتفضل. سؤالك يا فندم اتفضل.
12: عندنا الناس يعني واحد حاقد واحد حاسد، علاجهم إيه قبل ما يجي يخش عندي، ولا هو جواه كده ولا هو اتخلق كده، إيه بالظبط؟ نعمل معاه إيه يعني؟ طيب. حاقد وحاسد. طيب. علاجه إيه عشان نخاف منه يعني؟
10: طيب ماشي، في أسئلة تانية؟
12: والدتي توفت 2014 وكانت طالبة مني أوديها بلدها مصر دراسها الصعيد. فلما قلنا جيت اتصل بيهم الشغل وجيت كانوا جهزوها، فقلت لاخوان وديها الصعيد، قال لي لا معلش احنا فينا هنا عشان خاطر عم يطلع عليها كل 15 وكل جمعه وكده، فانا عليا زي وزر كده عشان والدتي كانت المفروض تروح الصعيد واخويا دفعنا هنا.
10: تمام،
12: شكرا يا فندم لزوجك.
10: شكرا لك، مع السلامه.
12: السلام عليكم.
2: نعم، لو في واحد حاسد وبيحقد علينا وبيحسدنا، نحصن نفسنا بالمعوذتين وذكر الله سبحانه وتعالى وكثرة الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونترك الأمر لله، لأن الحاسد لا يحسد بنفسه. يعني الحاسد والحاقد أي شيء يفعله أي إنسان لا يكون نافذا بنفسه إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني مش غلط نعتقد أن فلان لما حسدني حصل لي كذا، لا، حسده هذا لا ينفذ إلا بأمر الله سبحانه وتعالى. فلازم تكون صلتنا بالله قوية، ونحصن أنفسنا، وندعو الله سبحانه وتعالى كثيرا بالحفظ، ونقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ونقرأ المعوذتين كثيرا وهكذا. يبقى في هذه الحالة بنحصن نفسنا بذكر الله سبحانه وتعالى، فببركة هذا الدعاء وبركة القرآن الكريم وبالمعوذتين ربنا سبحانه وتعالى يحفظنا من هذا الحسد فلا ينفذ إلينا بإذن الله.
0: وصية الأم بالدفن.
2: وصية الأم هو وصية الميت من الأولى أن ننفذها إلا إذا كان فيها مشقة لا نستطيع أن نتحملها. يعني مثلا لو فرضنا أن المتوفى طلب أنه هو يدفن في الصعيد، فوجدنا أن نقل جثمانه إلى الصعيد كلفة عالية جدا ما قدرش نتحملها، أو خفنا ننقله في هذا الجو الحار حتى لا تتغير جثته مثلا في يوم حار جدا، ما نقدرش ننقله في هذه المسافة. إذا في هذه الحالة ما دمنا لا نستطيع، فمن الممكن أن لا ننفذ هذه الوصية وندفنه حيث توفي، ولا نأثم بهذا إن شاء الله.
0: معنا اتصال آخر.
13: السلام عليكم.
10: عليكم السلام. تفضلي يا فندم. دكتور سامعك، تفضلي.
13: أنا ست عندي 71 سنة، فمن وانا صغيرة كنت عند سايخ، فخدت حتتين ذهب صغيرين كويس، وجات الدنيا بقى روحت، فطبعا مش عارفه اقول لاهلي انا جايبهم منين، فرحت بيعهم بعتهم ايامها ب 72 جنيه كويس، والدنيا بقى خدتني واتجوزت وكده، خدت من سنه ونص الجزم اتوفى، كل حاجه حصلت لي رجعت قدامها كتلفزيون زي تكون تمثيليه، فجيت حاولت اروح وطبعا من طنطا اعمل ايه فاخد معايا 5000 جنيه كنت لمهم الذكر رمضان كويس، فجيت اعمل ايه حاولت ان انا رحت، وفي ناس قالوا لي يوم هتروحي لو رحت يا امك ممكن تكون بهدله ويجيب لك البوليس وكده، كنت ست مستويات وانا ست يعني ما اقدرش مريضه، فرحت اعمل ايه ال 5000 جنيه اللي كنت لمهم من ذكر رمضان، رحت رايحه مستشفى السرطان معهد السرطان وتبرعت بهم باسمه كويس، وخدت الوصل باسمه، فرحت ورحت جايه كاتبه جواب ان انا ايه ان انا عملت في كذا كذا، ورحت كاتبه جواب وحتى في الوصل اللي هو باسمه، وقلت له ان انا رحت معهد السرطان وعملت كذا كذا وبطلب منك انت نفسي سامحني، فرحت الدكان وقلت ايه يعني اخش الدكان وامل وقعدت كتاب وكتبت على الاسم وعالجواب من بره، فرحت لقيت المحل المقفول، فرحت لم يتجوز من تحت ايه الباب السر بتاع المحل ومشيت، فانا اللي عتاه وخايفه اتقبلها، وخايفه هل انا عملت كذا صح ولا كذا غلط ولا ايه مش عارفه.
10: طيب في اسئله ثانيه؟ شكرا لك، شكرا، مع السلامه.
2: هو الحقيقة الندم في حد ذاته توبة.
10: نعم.
2: وهي ندمت على ما فعلت. والإنسان طبعا لما سنه بيتقدم بيبتدي يراجع بقى نفسه ويحاسب نفسه علشان لو ارتكب أي شيء خطأ في حياته يحاول يصلحه، وهي حاولت تصحح هذا الخطأ ولكن لم تتمكن من إصلاحه، ولكن ما استطاعت أن تعمله. ويبدو أن هي رقيقة الحال وجمعت هذا المبلغ من أموال الزكاة، فخلاص هذا ما يمكنها أن تفعله، ولا يكلف الله نفسا إلا صحيح أخطأت فيها أنها أخذت، ولكن تابت وندمت على ما فعلت وأردت أن تصحح، ولكن لا يسعفها الأمر في التصحيح كما ينبغي. فهي فعلت ما تستطيعه، فخلاص فعلت ما تستطيعه وتبرعت بهذا المال باسم صاحبه. في هذه الحالة نسأل الله سبحانه وتعالى لها أن يغفر الله لها ما تقدم من ذنبها، وأن يتوب عليها ويقبل توبتها، وأمرها موكول إلى الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله سبحانه وتعالى ولنا ولجميع المسلمين السلامة إن شاء الله.
10: نعم. ما نتصل آخر؟
14: السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
14: ذات القرآن الكريم؟
10: أيوة فندم.
14: سمعت عايز أطرح سؤال.
10: تفضل سؤالك.
14: حضرتك أنا تعين شوية، تعبان شوية. عايز شيخ بس يتقبل لي الدعاء في بركة. وعندي أولادي الذكور ما يعني مهملني. أطلب من حد فيهم حاجة يقول لي لأ، حتى إزازة مية مثلا راح أملها من مكان نقول أنت اللي تروح تملى، فعايز أتوجه لي بالدعاء كده الله يبارك لك وينصح ولادي الله يبارك لك بس حالنا حاجة.
10: شكرا جزيلا، شكرا،
14: الله يبارك لك،
10: شكرا، مع السلامة.
14: السلام عليكم.
2: ربنا يتم الشفاء على خير، ويعني يعطيه الصحة والعافية. وأولاده لابد أن يكونوا بارين به في هذا السن وفي هذا الظرف، لأنه يعني كبير في السن ومريض، وهذا واجب يعني على أولاد وعلى من يحيط به أن يكون في خدمته وأن يراعيه، ولهم بذلك أجر وثواب من عند الله سبحانه وتعالى. ولكن أن نتنكر للأب والأم عند الكبر وعند الحاجة فهذا ليس من خلق الإنسان المسلم، وهذا من الأمور التي تعد عقوقا للوالدين، وهذا حرام طبعا.
10: نعم. معنا اتصال آخر.
15: السلام عليكم.
10: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
15: طب والنبي معايا سؤالين عاوز أسألهم.
10: تفضل السؤال الأول.
15: السؤال الأول، هل يجوز للإنسان أن يقوم بالمسح على بشره على المرحاض ليلحق الصلاة؟ تمام، دي السؤال الأولاني. السؤال الثاني، في سورة الأعراف الآية 204، إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هل الـ الـ الـ النفر يستند للقرآن أثناء الصلاة مع الإمام بس، ولا في الجامع أثناء الجمعة في خارج المسجد كده يعني؟ كون سعادة الباشا.
10: شكرا والسلام.
2: طيب بالنسبة للسؤال الأول، هل يجوز أن نمسح على الوجه ولا نغسل؟ لا، لأن الأمر بالغسل، والغسل يعني إسالة، يعني المية تتقاطر.

0: السلام ورحمة الله
1: وبركاته. حضرتك انا مراتي سافرت يوم 15/11 تعمل عمره، جت من العمره اخوها خدها وسافر البلد. انا جايه لحد ما ابنها مشي من البيت قالت لي لا انا مش جايه. العيال العمره بتاعتها تجوز ولا لا؟
0: طيب شكرا لحضرتك.
2: ما فيش ربط ما بين قبول العبادة وطاعة الزوج، طاعة الزوج معصية.
3: تمام.
2: ولكن العبادة هي العبادة. يعني هي عملت العمر وأنت موافق على أن تسافر العمر وأدت العمر. خلاص إن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لها عمرة مقبولة. ولكن إذا ما عصت زوجها وزوجها لا ارجعي إلى البيت، فهي لا مش راجعة البيت، هذه معصية. وهذه المعصية نسأل الله سبحانه وتعالى لها الهداية والرشاد وأن تتوب وتندم وتستغفر الله وترجع إلى بيتها إن شاء الله.
3: معنا مكالمة هي الأخيرة.
4: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: ممكن أقول سؤال؟
0: تفضلي يا فندم سؤالك.
4: أنا دلوقتي بعت حتة أرض بقيمتها 1,000,000 جنيه وحطيت 1,000,000 جنيه ده في بنك إسلامي. بيطلع لي طبعا ربح وأنا موظفة وجوزي على المعاش، داخلين مع بعض مش بيكفي، فباخد الربح ده وبصرف منه وشارية شقة لابني وباخد من جزء من الربح ده بدفعه قسط. فطبعا انا عارفه ان لازم اطلع زكاه على المليون. فانا لما باخد قيمه الزكاه من الربح ما بقدرش اكمل الشهر، مصاريف مرتبي مع معاش زوجي، وزوجي لسه طالع معاش، فمعاشه مش كبير، صغير، وطبعا عندي ولاد في التعليم وكده. فانا مش عارفه الزكاه انا بطلعها دلوقتي بصراحه، بس ببقى مزنوقه ما اقدرش اكمل الشهر نهايه الشهر. بطلع يعني انا بطلع ما يعادل، انا بعملها بدفع مقدم زكاه مقدمه لاني انا مش هقدر ادفعها كلها على بعضها. يعني انا لسه 1,000,000 جنيه ما حلش عليه الحول. انا من ساعه ما بعت الارض وانا بدفع بطلع زكاه 3,500 تقريبا يعني في الشهر. فأنا كنت سمعت قبل كده في البرنامج إن في دكتور من الأفاضل اللي بتستضيفوهم قال إن إحنا ممكن نطلع 10% من قيمة الربح دوت كل شهر، فهل أنهي الصح؟
0: طيب إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله.
4: شكراً
0: لحضرتك، شكراً.
2: نعم. أولاً الزكاة ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز لنا أبداً أبداً أبداً أن نترك عبادة الزكاة. الأمر الثاني، الأصل في الزكاة أن تخرج 2.5% على المال المدخر البالغ للنصاب الذي حال عليه الحول. فإذا كان عندي مال وبالغ للنصاب وحال عليه الحول واجب علي أن أخرج عنه زكاة بمقدار 2.5% كل سنة. ولكن بعض الفقهاء قال أنه لا مانع في حال احتياج الإنسان، احتياج ضروري إلى ربح هذا المال، أن نعامله معاملة الأرض الزراعية، وكأن هذا المال في البنك ينمو كنماء الأرض الزراعية إذا ما خرج منها الزرع. طيب زكاة الأرض الزراعية إيه؟ قالوا العشر عند الحصاد. فقالوا فكذلك نخرج العشر يعني 10% من الربح المترتب على ادخار المال في البنك. يبقى البنك بيستثمر هذا المال وبيعطينا ربح كل 3 شهور أو كل 6 شهور أو كل سنة. في اليوم اللي أنا هروح أقبض فيه الأرباح أخرج منها مباشرة 10%، ويكون هذا هو زكاة هذا المال، وعلى هذا فلا مانع إن شاء الله.
3: مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي معكم إلى ختام فترتنا هذه بين السائل والفقيه. في ختامها نشكر ضيفنا فضيلة الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، شكرا جزيلا ضيفنا الكريم.
2: جزاكم الله خير.
3: شكرا لكم مستمعينا الكرام، ولكم تحيات فريق عمل هذه الفترة، الزميل أحمد عثمان من الصفحة الرسمية لإذاعة القرآن الكريم، الزملاء محمود الطناني ومحمد حسين عيد من الهندسة الإذاعية، الزميل حامد صابر من أسرة الإعداد والإخراج، الإشراف العام للإذاعية إسماعيل دويدار، ولكم تحياتي بهاء عبادة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: بين السائل والفقيه، فترة إذاعية على الهواء يجيب فيها العلماء عن أسئلتكم واستفساراتكم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: ليعلموا مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علمك، آمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم بلغ قلب حبيبنا عن قلوبنا السلام. أما بعد، ليعلموا أن الإخلاص يستدعي عدم الحرص على المدح والثناء، أي يستوي المدح والذم في قلب المخلص، لأنه لا يعمل إلا لله، لا يكون أبدا حريصا على انتظار مدح الناس. إذا أحسن في عمل، إذا أدى عمله، إذا نصح، إذا بذل، إذا أعطى، يستوي لدى قلبه المدح والثناء. وهذا يذكرني بقول الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، لوجه الله. لذلك يستوي المدح والذم في قلوب المخلصين. إسقاط المجاملة لنيل المدح. إذن المخلص إذا حرص على إسقاط المدح من الناس واستوى عنده المدح والذم، رفع ذلك الحرص على مرضاة الناس من دون الله. وقد نظر أهل الله إلى داء المدح فعالجوه في تربية سلوكية من خلال ثلاثة مسارات تعلمناها من علمائنا الأجلاء. ومن كلامهم، المخلص يصل بإخلاصه إلى ثلاثة أشياء. أحد هذه الأشياء الخوف من المحمدة، لئلا يبطل عمله ويضيع عمره في الأعمال الرديئة، لأنه يخاف من الله، فالمخلص يخاف من الله. والثاني عدم الخوف من ملامة الناس، ففي ذلك تعطيل لكثير من أعمال الخير وكلام الحق. ثالث الأشياء ترك الاعتذار، لأن صاحب المعذرة لا يعمل مخلصا. وقال سيد العلامة ذو النون المصري العالم الولي التقي، قال: من ثمرات الإخلاص استواء المدح والذم من العامة، أي أفعل الشيء لا أنتظر من أحد ثناء ولا شكورا ولا مدحا، استواء المدح والذم من العامة، ونسيان رؤية الأعمال، وترك اقتضاء الثواب في الآخرة، أي أن يفعل الإنسان الفعل وينساه، لأنه يعلم أنه إذا أنفق نفقة وضعها في يد الله وسطرت له، وما عند الله لا يمحى. الإخلاص تفعيل للطاقات المكنونة، فهو يرسم رؤية مستقبلية متفائلة في ظل تطورات سريعة نحتاج فيها إلى تحريك الإخلاص لهذه الطاقات الحركية. الإخلاص عمل لله وعمل بالله، والعمل لله يوجب المثوبة، والعمل بالله يوجب القربة، والعمل لله يوجب تحقيق العبادة، والعمل بالله يوجب تصحيح الإرادة، والعمل لله نعت كل عابد، والعمل بالله نعت كل قاصد، والعمل لله قيام بأحكام الظواهر، والعمل بالله قيام بالضمائر. هذه العبارات لسيد العلامة أبي القاسم القشيري وبها يتبين الفرق بين المقصر وبين المخلص، بين المرائي وبين المتجرد. فإخلاص كل عبد هو روح أعماله، فبوجود ذلك يكون حياتها وتكون صلاحيتها للتقرب بها، وتكون فيها أهلية وجود القبول لها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المخلصين المتحققين بقول علمائنا: صحح عملك بالإخلاص، وصحح إخلاصك بالتبري من الحول والقوة. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ليعلموا، مع الدكتور محمد الجندي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: من أجل معاملة أسمى مع الله، من أجل معاملة أنقى مع النفس، من أجل معاملة أبقى مع الناس. الدين المعاملة.
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
3: أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل هذه الحلقة، ونرحب بضيف هذه الحلقة الشيخ الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك أستاذنا.
4: أهلا وسهلا ومرحبا.
3: عنوان هذه الحلقة مهنة التسول. أمرنا الإسلام بالتعاون على البر والتقوى وإعطاء الفقراء والمساكين وتحري أحوالهم، وجاء التسول في القرآن الكريم وفي السنة النبوية المطهرة. ضيفنا الكريم، وضح لنا موقف الإسلام من التسول.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه. مستمعي الكرام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. نعم، إن الإسلام له موقف عظيم من التسول والمتسولين، حيث إن الإسلام حاربهم حربا لا هوادة فيها، وبالغ في النهي عن المسألة والتسول، كما قال الله تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وما أكثر هذا الإلحاف في زماننا، إنك ترى من يتفننون في كيفية استخراج الأموال من الناس ودغدغة مشاعرهم واستجلاب عطفهم. فنقول لكل هؤلاء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. إن الصدقة لا تحل لهذا القوي السليم البنية، وربما تراه غنيا لكنه امتهن التسول واتخذه عملا وحرفة. فلا ينبغي للمجتمع أن يتعاطف مع هؤلاء ولا مع أمثال هؤلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لا تحل الصدقة لغني عنده ما يكفيه، ولا لصاحب بنية قوية وجسد سليم يستطيع أن يعمل ويعف نفسه.
3: ضيفنا الكريم، كيف حارب الإسلام وعاقب المتسولين حتى نقضي على هذه الظاهرة؟
5: نعم، لقد عاقب الإسلام المتسولين عقابا عظيما. فلو يعلم هذا المتسول ما سيجنيه في الدنيا والآخرة من عقاب ما أقدم على هذا العمل الخسيس. فعن عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. أي أن هذا المتسول لن يجد غنى، ومهما أوتي من مال لن يجد الغنى ولن يجد البركة ولن يجد السعادة ولا الصحة ولا العافية. وعن عائذ بن عمرو أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فأعطاه، فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا، فليستقل أو ليستكثر. نعم، إن التسول مسألة أرقت الأمة، فلا تكاد تصلي إلا وترى متسولا يداهم الناس ويطاردهم، ثم إذا سرت في الشارع لا تسلم منهم أيضا، ثم إذا ركبت مواصلة أو سيارتك تراهم هنا وهناك، وربما يرددون كلمات يحفظونها. إن هؤلاء وأمثالهم يقضون على النظرة الحانية من المجتمع لفقير يستحق، لمسكين ينتظر من يقف بجانبه، ليتيم لابد وأن يربى ويتربى، لأرملة، لمريض، لمحتاج يحتاج فعلا لمن يعينه ويسانده.
3: ضيفنا الكريم، ما توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة في هذا الموضوع، وكيف نتصرف مع مهنة التسول؟
5: نعم، لقد تصرف النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع هؤلاء تصرفا لائقا، ووجههم النبي عليه الصلاة والسلام توجيها تربويا عظيما، دلهم النبي عليه الصلاة والسلام على العمل، دلهم على أهمية إتقان العمل، كما قال الله سبحانه وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، يعني لم يبقى عند النبي صلى الله عليه وسلم شيء. فقال لهم: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وفي حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، من أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس بطمع وغير ذلك لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى، أي اليد العليا المعطية خير من اليد السفلى السائلة. فقال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا، يعني لا أسأل أحدا بعدك شيئا يا رسول الله. فكان سيدنا أبو بكر يعرض عليه العطاء فيأبى، وكان سيدنا عمر يعرض عليه العطاء أيضا فيرفض، سيدنا حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه. وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته مني وأنا كاره لذلك، فيبارك له فيما أعطيته، يعني لن يجد هذا المتسول، لن يجد البركة أبدا إن شاء الله سبحانه وتعالى. ومن هنا رباهم النبي عليه الصلاة والسلام على العمل، ودلهم على أن العمل شأن عظيم، دعانا إليه مولانا في القرآن الكريم، ودعانا إليه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في سيرته العطرة وفي سنته المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين المخلصين الطائعين المتقين، اللهم آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
3: في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للشيخ الدكتور أحمد محمد عوض من علماء الأزهر الشريف. إلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الدين المعاملة،
0: برنامج يعده ويقدمه الدكتور وليد الحسيني.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم هذه الحلقة الجديدة من الكتابات الإسلامية، أعدث لكم شيرين أحمد، ويقرأها عليكم بهاء عبادة. إخوة الإيمان، إن المولى تبارك وتعالى يوصينا خيرا بكل أنواع الجوار، فيقول سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. حول هذا الموضوع نطالع مقالا تحت عنوان حق الجوار من موقع وزارة الأوقاف المصرية، جاء فيه: إن للجوار حقا في كل شيء، حقا في الإسلام، وحقا في النسب، وحقا في الإنسانية، وحقا في اللغة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وسأل أحد الناس النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه: أمحسن هو أم مسيء؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سل جيرانك، فإن قالوا إنك محسن فأنت محسن، وإن قالوا إنك مسيء فأنت مسيء. ويقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من لا يأمن جاره بوائقه. وقد عرف أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم للجوار حقه، وحافظوا له مكانته، وتعاملوا معه على أساس إنساني محض. روي أن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ذبحت في بيته شاه، فقال: أهديتم لجارنا اليهودي منها؟ فقالوا: لا. قال: أهدوا إلي. وذلك تعظيما لحق الجوار وحق الإنسانية. ومن حقوق الجار أنه إذا مرض عدته، وإن أصابه خير هنأته، وإن أصابته مصيبة عزيته، ولا تؤذه ولو بقتار قدرك، أي برائحة طعامك، فما بالك بصوت مذياعك أو تلفازك أو حتى علو صوتك أو الاعتداء على أي حق من حقوقه. ويدخل في ذلك الأذى المعنوي بعدم الوفاء بالالتزامات المشتركة كحقوق المنافع المشتركة ونحو ذلك. فالوفاء بهذه الأمور أمر يتطلبه صحيح الدين وكريم المروءة وعظيم الإنسانية، والإخلال بها قدح في التدين وقدح في المروءة والشهامة والنبل والإنسانية. إخوة الإيمان، إن علاقة الجيران إذا استقامت في المنزل والعمل والسفر استقام كثير من شؤون حياة الإنسان، وإذا اختلت علاقات الجوار اختل ميزان الحياة الاجتماعية والأمن المجتمعي، وعاش الناس في قلق واضطراب لا حدود له. فرب جار لك هو أخ لم تلده أمك. من هنا جاءت وصية ديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم بالجوار: فإن لم تنفعه فكف شرك عن الناس. فكف الأذى عن الناس صدقة. يقول صلى الله عليه وسلم: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. إلى هنا إخوتنا في رحاب الإيمان، نأتي معكم إلى ختام هذه الحلقة من الكتابات الإسلامية التي أعدتها لكم شيرين أحمد، ونفذها لكم على هندسة الهواء محمود الطناني، وقرأها عليكم بهاء عبادة. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 6:22. إخوتنا في رحاب الإيمان، بعد حوالي 5 دقائق من الآن تلتقون مع فقرة من المصحف المرتل برواية الدوري، بدءا من الآية 16 من سورة العنكبوت. الآن يقدم لهذا الترتيل الذي يأتيكم بصوت القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، يقدم له فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. بعد قليل نستمع إلى ترتيل كريم من الآية 16 من سورة العنكبوت إلى الآية 16 من سورة الروم برواية الدوري عن أبي عمرو. قوله تعالى: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. قرأ الدوري بفتح الشين وألف بعدها وهي لغة في النشأة هكذا: ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. قوله تعالى: إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار. أمال الدوري لفظ النار هكذا: فأنجاه الله من النير. قوله تعالى: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا. أدغم الدوري الذال في التاء من قوله تعالى: اتخذتم، وقرأ أوثانا مودة بينكم، قرأ برفع مودة وبينكم بالجر على الإضافة، ورفع مودة على أنه خبر إنما هكذا. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة.

قوله تعالى: وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. فتح الياء وصلا هكذا: فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. قوله تعالى: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. قرأ الدوري بتنوين ثمود مصروفا مرادا به الحي هكذا: وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم. قوله تعالى: ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون. قرأ بنون العظمة هكذا: يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ونقول ذوقوا ما كنتم تعملون. من سورة الروم: سكن الهاء من قوله تعالى: وهو العزيز الرحيم هكذا: وهو العزيز الرحيم. وقرأ قوله تعالى: ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. قرأ برفع عاقبة على أنها اسم كان وقلل السوء هكذا.

0: وقرأ قوله تعالى: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون بياء الغيبة، هكذا الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه يرجعون. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى هذا الترتيل القرآني المبارك برواية الدوري، رتله علينا القارئ الشيخ محمود خليل الحصري، وقد رتل علينا بدءا من الآية 16 من سورة العنكبوت وحتى الآية 16 من سورة الروم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر

0: ما أقرأ القرآن، نتعلم قراءة الكتاب العزيز بصحبة ضيفنا وشيخنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. فضيلة الشيخ ياسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: إخوتنا إخوة الإيمان، انتهينا في حلقتنا الماضية إلى الآية 14 بعد 100 من سورة الأنعام، ونتعلم في حلقة اليوم القراءة الصحيحة للآيات المباركات من الآية 15 بعد 100 إلى الآية 18 بعد 100. بداية إخوة الإيمان، نستمع إلى تلاوة الآيات المباركات من المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وهكذا إخوة الإيمان استمعنا إلى تلاوة الآيات المباركات من سورة الأنعام من خلال المصحف المعلم لفضيلة القارئ الشيخ محمود خليل الحصري برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية. فضيلة الشيخ ياسر، نود أن نتعلم مع الإخوة المستمعين القراءة الصحيحة وأحكام التجويد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فقوله تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. الميم المشددة في كلمة وتمت يجب أن تغن بمقدار حركتين وصلا ووقفا، والدال الساكنة في قوله تعالى صدقا وعدلا يجب أن تقلقل في حالتي الوصل والوقف، ويدغم التنوين في الواو مع الغنة في قوله تعالى صدقا وعدلا، ويجوز الوقف على كلمة وعدلا من قبيل الوقف الحسن.

تظهر اللام عند اللام من قبيل المتماثلين الكبير في قوله تعالى: لا مبدل لكلماته. ويجوز الوقف على كلمة لكلماته من قبيل الوقف الكافي. قوله تعالى: وهو السميع العليم. اللام في كلمة السميع تسمى بلام ال، وحكمها الإدغام الشمسي. وفي كلمة العليم هي لام ال أيضا،

ولكن حكمها الإظهار القمري، وتنتهي الآية بالاتفاق عند قوله تعالى: وهو السميع العليم، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.

تخفى النون الساكنة عند التاء مع الغنة مرققة في قوله تعالى وإن تطع، وعند الفاء في قوله تعالى من في، وعند السين في قوله تعالى عن سبيل، وتظهر اللام في كلمة الأرض لوقوع الهمزة بعدها، والهمزة من الحروف التي تظهر عندها لام التعريف، وهي المجموعة في قولهم ابغ حجك وخف عقيمه، وترقق اللام في اسم الله لوقوعها بعد كسرة، ويجوز الوقف على قوله تعالى عن سبيل الله من قبيل الوقف الحسن.

النون الساكنة في قوله تعالى إن يتبعون حكمها الإدغام في الياء مع الغنة بمقدار حركتين. أما النون الساكنة في قوله تعالى وإن هم فحكمها الإظهار الحلقي عند حرف الهاء، وتغن النون المشددة في كلمة الظن، وتظهر الميم الساكنة عند الهمزة في قوله تعالى هم إلا، وتنتهي الآية بالاتفاق عند قوله تعالى وإن هم إلا يخرصون، والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي.

ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، تغن النون المشددة من كلمة إن عملا بقول صاحب التحفة، وغن ميما ثم نونا شددا، وسم كلا حرف غنة بدا. وتظهر الميم عند الميم في قول الله تعالى أعلم من، من قبيل المتماثلين الكبير. وتدغم النون الساكنة في الياء مع الغنة في قوله تعالى من يضل، وتخفى عند السين مع الغنة مرققة في قوله تعالى عن سبيله، ويجوز الوقف على قوله تعالى عن سبيله من قبيل الوقف الكافي.

وهو أعلم بالمهتدين. تنتهي هذه الآية باتفاق العلماء عند كلمة بالمهتدين، والوقف عليها من قبيل الوقف التام.

الميم المشددة في كلمة مما حكمها الغنة بمقدار حركتين، وتفخم الراء وصلا وترقق وقفا في كلمة ذكر، وتفخم اللام في اسم الله لوقوعها بعد ضمة، ولا توصل هاء الضمير في قوله تعالى عليه إن، وذلك لوقوع ساكن قبلها، وتخفى النون الساكنة عند الكاف وعند التاء في قوله تعالى إن كنتم، وتخفى الميم الساكنة عند الباء مع الغنة في قوله تعالى كنتم بآياته، وتمد الألف بعد الهمزة في كلمة بآياته بمقدار حركتين من قبيل مد البدل، وكذا تمد ألف الإشارة بعد الياء في هذه الكلمة بمقدار حركتين ولكن من قبيل المد الطبيعي، وتوصل هاء الكناية في قوله تعالى بآياته مؤمنين بياء حال الوصل تمد بمقدار حركتين، وتنتهي الآية بالإجماع عند كلمة مؤمنين والوقف عليها من قبيل الوقف الكافي.

0: شكرا جزيلا فضيلة الشيخ ياسر. إخوتنا إخوة الإيمان، نستكمل في حلقة اليوم الأمثلة على الوقف التام، ونود أن نذكر فضيلة الشيخ ياسر مثالا في حلقة اليوم على الوقف التام.
1: قوله

0: في الآية الثالثة والعشرين بعد المئة من سورة النساء، فالوقف على قوله تعالى: ولا أماني أهل الكتاب، هو وقف تام.
1: وما وجه تمامه فضيلة الشيخ؟
0: وجهه أن قوله تعالى: من يعمل سوءا يجز به، كلام مستأنف لم يتصل بما قبله، بل هو منقطع عنه، وهو عام لجميع المسلمين ولأهل الكتاب على السواء، كما ذهب المفسرون.
1: فضيلة الشيخ ياسر، نظرا لانتهاء وقت البرنامج نستكمل هذا الموضوع في الحلقة القادمة. إخوتنا إخوة الإيمان، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لشيخنا وضيفنا فضيلة الشيخ ياسر محمد أحمد الجندي من علماء القراءات والتجويد وعضو لجنة المصحف الشريف بالأزهر. شكرا لكم إخوة الإيمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر يا رب العالمين. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها يا رب العالمين. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، هذه طائفة من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم، يقدمها لكم الدكتور حسن مدني.
4: السلام عليكم ورحمة الله. فيما رواه الإمام أحمد رضي الله عنه في مسنده عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أن نساء من المؤمنات كن يصلين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى أهلهن وما يعرفهن أحد من الغلس. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسفروا بالفجر، فإنه أعظم للأجر أو لأجرها. وصدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
5: صلى عليك الله جل جلاله، وحباك سابغ فضله ونواله.
3: اللهم صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك سيدي يا رسول الله. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، قرآن السهرة لهذه الليلة بمشيئة الله تعالى يأتيكم للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وفيه تلاوة مباركة لما يتيسر من سورة الإسراء. وعقب أذان المغرب بمشيئة الله تعالى ننتقل بحضراتكم إلى إذاعة خارجية من مسجد الإمام الليث بن سعد بمبنى الإذاعة والتلفزيون بالقاهرة، حيث ننقل لحضراتكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر صفر لعام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. في هذا الاحتفال تلاوة مباركة للقارئ الشيخ كارم راضي الحريري، وكلمة لفضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، ويختتم بابتهالات للمبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إخوتنا في رحاب الإيمان، الآن نبقى مع قرآن المغرب، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة البقرة، يتلوها علينا القارئ الشيخ شعبان عبد العزيز الصياد.

Tour.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، أخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ محمد رفعت بصلاة المغرب حسب توقيت مدينة القاهرة. أذان العشاء يحين موعده بمشيئة الله تعالى في 9:30 إلا دقيقة واحدة. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، الآن تنضم موجاتنا إلى موجات شبكة البرنامج العام تمهيدا للانتقال إلى إذاعة خارجية.

0: إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. أيها السادة، انضمت الآن موجات شبكتي صوت العرب والقرآن الكريم إلى موجاتنا، موجات شبكة البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر صفر لعام 1448 هجرية من مسجد الإمام الليث بن سعد بمبنى الإذاعة والتلفزيون بمسبيرو بالقاهرة. الميكروفون بصحبة الزميل دكتور محمد محمود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم، صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من مسجد الإمام الليث بن سعد بالهيئة الوطنية للإعلام بالقاهرة نحييكم وننقل لكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر صفر لعام 1448 للهجرة. أيها الإخوة المؤمنون، عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها أربعة حرم، ثلاث متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، متفق عليه وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المؤمنون، نفصل القول بعد صلاة المغرب التي يؤمنا فيها فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة

استقيموا واستووا واعتدلوا يرحمنا ويرحمكم الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من إقامة الصلاة. الله أكبر.

0: تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله
1: أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. الله أكبر.

رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، قضيت على خير صلاة المغرب، أمنا فيها فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف. أيها الإخوة المؤمنون، الحمد لله صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. الحمد لله نقولها دائما موقنين بالله تعالى. فعن واثلة بن الأسقع الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. رواه أحمد والدارمي وابن حبان، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد واللفظ له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر. رواه مسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعنه أنه قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذه تلاوة قرآنية مباركة استهلالا لهذا اللقاء الطيب المبارك، والقارئ الشيخ كارم راضي الحريري.

0: اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وجلاء أحزاننا. اللهم اجعله الوارث منا، علمنا منه ما جهلنا، ذكرنا منه ما نسينا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أيها الإخوة المؤمنون، فقد تلا علينا القارئ الشيخ كارم راضي الحريري استهلالا لهذا اللقاء الطيب المبارك. أيها الإخوة المؤمنون، ويعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر. رواه البخاري، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحداث صفر غزوة الأبواء وفتح خيبر وغزو الروم وغزوة ذي أمر وزواجه صلى الله عليه وسلم من خديجة بنت خويلد وزواج علي بن أبي طالب من فاطمة رضي الله عنهما. أيها الإخوة المؤمنون، وهي محطات في صفر يحدثنا عنها فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من اتقاه وقاه، ومن توكل عليه كفاه، ومن استعان به أعانه وقواه. وأصلي وأسلم على خير خلق الله نبيه ومصطفاه سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. سيدي يا رسول الله، إليك وإلا لا تشد النجائب، وعنك وإلا فالمحدث كاذب. وحبك يا رسول الله ديني ومذهبي، وللناس فيما يعشقون مذاهب. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد: شهر الله تبارك وتعالى جعل فيه آيات، وسجله الحبيب صلى الله عليه وسلم في كلمات بينات مبينات. كان العرب في جاهليتهم يمسكون عن القتال في الأشهر الحرم، فكان يأتي لهم شهر صفر أول الحل بعد الحرام، فكأنهم قد فكت أغلالهم، فمن كان يعيش على السطو عاد إلى سطوه، ومن كان يعيش على الغارة عاد إلى غارته، فامتلأت الدنيا فزعا، فخلت البيوت من العمار، وأصفرت من أهلها الديار، حتى إن الريح تصفر فيها فسمي صفر. فكان الناس يتشاءمون به: أبعد حل وأمان؟ نفزع، فلا ديار ولا أوطان. فكانوا يتشاءمون منه ومما فيه، فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ليقول لنا: إن الشؤم ليس في مكان وليس في زمان، وإنما الشؤم في أفعال الإنسان، الذي اسود قلبه فتعدى على غيره، الذي لوس الزمان بمسلك الشيطان، الذي لوس المكان فخرب الأوطان. هذا الإنسان الشؤم في تصرفه، فليس الشؤم في زمان ولا مكان. دليل ذلك أننا لو عدنا إلى سيرة وسنة الحبيب وجدنا محطات، وكل محطة منها فيها من الأنوار ما فيها. الحبيب صلى الله عليه وسلم جاء شهر صفر ليبشر بميلاد النبي قبل ربيع، فكأنه عند تمام شهر صفر أمنا آمنة عليها السلام تنتظر مولد الحبيب وتعد الأيام فيأتي ربيع لتشرق علينا فيه أنوار الربيع. فشهر صفر شهر التمام، ثم تأتي حياة سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم تنقلنا بين درس وعبرة ومثل وآية وإشراقة وأنوار. نحط الرحال من محطة امتلأت بالأنوار إلى محطة فاضت فيها الأنوار، فنتنقل في حياة الحبيب بين أنوار وأنوار حتى تدوم لنا بذكر الحبيب الأنوار. يمر الحبيب صلى الله عليه وسلم في شبابه، فتلمحه الدنيا بنظرها، وتطمع كل شريفات قريش أن يكون شريكها، فلا تفوز به إلا أمنا خديجة. وفي هذا الشهر الأغر يتزوج الحبيب صلى الله عليه وسلم أمنا خديجة في شهر صفر، في السنة 26 من عمر الحبيب، حين وافى 25 حجة، يتزوج أمنا خديجة الكاملة التي ولدت الكاملة وقارنت الكمال حتى ضارعت في الكمال خيرة الرجال. فتقارن الحبيب 25 حجة، فكأنها عاشت مع الحبيب عمرا إلى عمر، ما أغضبته مرة ولا أغضبها مرة ولا هجرته مرة ولا هجرها مرة، حتى إن الدنيا لما مالت عليه كانت أمنا خديجة هي جيش الوحيد لرسول الله. ولما فاجأه الوحي وهو في الغار، ما فزع إلى أحضان عمه وهو الحبيب، وما فزع إلى أحضان أبي بكر وهو الصاحب القريب، وإنما لجأ يحتمي في أحضان خديجة: زملوني زملوني، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق. ثم تأخذهما رحلة الحياة حتى ترحل الحبيبة بعد أن أخذت من الله السلام، فيذكرها الحبيب: والله ما أبدلني خيرا منها، آمنت بي إذ كفر الناس، وصدقتني إذ كذبني الناس، وواستني بمالها، وكان لي منها الولد دون غيرها من النساء. ثم تأتي الكاملة، بنت الكاملة، الحبيبة، بنت الحبيبة، لتشرق أنوار الحلال والقران عندها في شهر صفر. فكما تزوجت أمنا خديجة من الحبيب في سفر، تتزوج أمنا فاطمة من فتى الفتيان علي في صفر. فخير بيت يسلم خير بيت، فكأن صفر له مع الأفراح في ميلاد وحياة الحبيب ميعاد، فكأن هذا القران المبارك الذي منه أبناء النبي إلى قيام الساعة شاء الله أن تسفر أنواره في صفر. فكأنه في هذه الليلة خلت الدنيا من الشياطين، ولم يبق فيها إلا محب للصالحين، كلهم اجتمعوا في عقد قران أمنا الزهراء على فتى الفتيان علي، لتنجب حسنا وحسينا ومحسنا وزينبا وأم كلثوم، ليكون كل أبناء النبي وضع الله أساسهم في شهر صفر. يدعو الحبيب إلى ربه، ويظل في مكة 13 عاما حتى تأتيه بدايات الغوث من المدينة، فبيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وميعاد بين الحبيب والحبيب، يرحل الرسول الكريم إلى قلوب تحف به في المدينة. ففي أواخر صفر يتحرك الحبيب من مكة لتشرق أنوار الحبيب في المدينة، فخرج من مكة في صفر
2: فأصفرت مكة فكأنه لم يبق فيها من النور إلا كعبة، بكت على الحبيب كما بكى عليها الحبيب، ولم يبق لها من الأنوار إلا أن تنتظر عودة الحبيب. وفي شهر صفر يخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم في أول غزوة له، وقد عقد أول راية قبل ذلك لعبد الله بن جحش، لكن الحبيب ما خرج في أول غزوة إلا في سفر، فكانت غزوة الحبيب الأولى في سفر إلى الأبواء، والأبواء لها مع الحبيب ذكرى. هنا رقدت أم الحبيب، فكأن الحبيب جاء ليري أمه على طريق الخير: يا أمي قلت لحليمة السعدية قبل ذلك سيكون لولدي شأن، واليوم بدأ يعلو الشأن، بدأ يعلو الشأن، فتعالي يا أمي فانظري ولدك الحبيب. ويمضي الزمان، وفي السنة السابعة بعد صلح الحديبية يخرج الحبيب صلى الله عليه وسلم في المحرم إلى خيبر بأمر الله تبارك وتعالى، فيصل الحبيب وينتظر الفتح حتى يأتي صفر براية بيضاء في يد علي يفتح الله على يديه، فتفتح خيبر في سفر في السنة السابعة. ويمضي الزمان ليأتي الختام في سفر، الراية الأخيرة التي عقدها الحبيب لأسامة ليوطئ الخيل موضع قتل أبيه ليغزو الروم، فيكون هذا الجيش تحت يد أسامة، راية عقدها الحبيب كآخر راية لجيش يعقدها النبي وهو بين أصحابه، حتى يصبح أسامة أمير التمام، فيناديه الفوق: يا أميري. فيقول: يا أمير المؤمنين، كيف تقول يا أميري؟ قال: عقد لك رسول الله الراية ولقي الله وأنت علي أمير. نسأل الله أنوار هذا الشهر الكريم، وأن يديم الله تبارك وتعالى لنا الأنوار على مر الزمان، وأن يملأ قلوبنا بشرا وخيرا، وأن يحفظ مصرنا من مكر الماكرين وغدر الغادرين وخيانة الخائنين وتدبير المدبرين، وأن يجعلها سخاء رخاء، دار عدل وإيمان وسلامة وإسلام، وسائر بلاد المسلمين. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وكل الدنيا مع الحبيب في خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
0: في أرجاء الكون المحمدي صلى الله عليه وسلم، حدثنا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف تحت عنوان محطات في سفر. أيها الإخوة المؤمنون، الدعاء هو العبادة، ولنا في الدعاء أن نقول: اللهم هذه كنانتك، مهد أنبيائك ومقام علمائك، أهلها في رباط إلى يوم الدين، هم عبادك. اللهم اكتب لمصر عزا من عزك وفضلا من كرمك، وأدم عليها الخير كله، آمين. مزيد من الابتهالات والأدعية مع المبتهل الشيخ حسين عبد العالي السويفي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

محمد

0: فضيلة الشيخ حسين عبد العالي السويفي، وكان معنا قارئا فضيلة الشيخ كارم راضي الحريري، ومتحدثا فضيلة الدكتور الشحات السيد عزازي من علماء الأزهر الشريف، وحدثنا تحت عنوان محطات في سفر. هذه تحيات أسرة الإذاعة الخارجية سيد إسماعيل، ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس خالد رمضان، محمد فتحي، سيد رجب. هذه تحيات الزميل علي مسعود السهيد، مدير عام التخطيط الديني بالإذاعة. أيها الإخوة المؤمنون، كل عام وأنتم بخير، افرحوا ما وجدتم إلى الفرح سبيلا، فالله يقول: فضحكت فبشرناها. هذه تحياتي دكتور محمد محمود، الميكروفون يعود إلى دار الإذاعة بالقاهرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجاتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم احتفال الإذاعة المصرية بغرة شهر صفر لعام 1448 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل عام وأنتم بخير. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: قدم الشيخ عبد السميع بيومي وبطانته هذه التواشيح الدينية، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، تحت عنوان من نتائج الهجرة نستمع إلى هذا الحديث من تسجيلات فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. إن تاريخ الهجرة هو بداية ونهاية، ونهاية للظلم والظلمات، وبداية لنشر هذه الدعوة على أسس قوية وعلى قواعد متينة، لينطلق الإسلام انطلاقا بعيدا بلا حدود، وليكون منارا في كل أرجاء الدنيا بلا سدود. لم يأتي المهاجرون إلى المدينة ليستغلوا أهل المدينة أو ليغتصبوا أموالهم، وإنما جاءوا بقلوب لتلتحم قلوبهم معهم لرفع راية الإسلام خفاقة عالية الدنيا وراء ظهورهم. لقد تركوا أموالهم وديارهم وتركوا كل شيء، فهل يسمح الواحد لنفسه أن يأخذ شيئا؟ لقد ترك كل شيء من أجل الله، فالله هو المقصود في كل شيء. والحق جل وعلا، بعد أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل الخطير أن جعل القلوب قلبا واحدا لغاية واحدة ولأمل واحد، الإسلام، الدعوة إلى الإسلام، الدعوة إلى الإسلام، لا شقاق ولا نفاق ولا فرقة ولا تمزق، الكل قد جمعهم الله على شيء واحد. فيأتي الله بآية التتويج وآية التكريم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. فقد عرفنا كيف حقق الرسول صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني في المدينة، وهو أن جمع كلمة المسلمين بعد أن بنى المسجد، لأن المسجد لا يدخله إلا المتآلفون. كيف يتراص الناس وكل منهم في وادي؟ ما أخطر هذا الأمر؟ كيف تكون الأمة؟ لا تكون بكثرة المصانع ولا بكثرة المباني، ولا تكون الأمة بكثرة الأموال، لا تكون الأمة بكثرة الأسلحة وبكثرة العدد، وعدتها وهم البشر لم يستطيعوا أن يقاوموا أنفسهم وعداواتهم. إن هذا الفعل يعلم المصلحين كيف يكون الإصلاح، ويعلم القواد كيف تكون القيادة، يعلم العالم جميعا كيف تكون الأمة في بدايتها. البداية هي الإنسان، تكوين الإنسان، وقد كون الإنسان في مكة، كون علما وخلقا وأدبا وإسلاما، وكون الإنسان في المدينة كذلك. فكانت التربية في أول الشيء أن يربى الإنسان على هذا الإسلام، ثم بعد ذلك كانت الجماعة بعد تربية الإنسان، لأن التربية دون هذه الألفة لا فائدة فيها. أمة على جماعة وهي جاهلة لا خير فيها، أمة على علم متفرقة لا خير فيها. فكان فعل النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد الهجرة كان فعلا ساميا قويما، أنموذجا للكمال، وأنموذجا للتكوين الصحيح والتأليف السليم. وبعد، من أهم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة والأمة في بدايتها لا تستطيع الحرب، لأن الإسلام دين سلام، ودين وئام ودين خير. لم يبدأ بالعداوة ولم يبدأ بالمقاومة، وإنما بدأ بالمسايسة. وأراد الله سبحانه وتعالى أن يطهر المدينة من هؤلاء، لأن الإسلام لا يقوم وهذا الشر محيط بالمسلمين. ففعل كل منهم ما أبعدهم عن المدينة. وفي غزوة الأحزاب فعل ببني قريظة جزاء صنعهم بأن قتل رجالهم وسبى نساءهم وأطفالهم، وعندما تبين غدر هؤلاء قضى عليهم تماما وأجلاهم تماما. فنعم الرجل العظيم ونعم القائد الموحى إليه ونعم الإنسان بهذه العبرة وبهذه الهجرة. نرى الأمة الإسلامية في بدايتها، وقد انطلق المسلمون من مكة إلى المدينة مهاجرين إلى الله، وخرج المسلمون من المدينة إلى أرجاء الأرض وإلى أرجاء الدنيا بكلمة التوحيد، لا إله إلا الله محمد رسول الله، دون نظر إلى مال أو إلى جاه أو إلى سلطان. فوطئت أقدامهم عروش الدنيا، أمسكوا بكل قيادات الأرض، ودانت الفرس ودانت الروم. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. هذه الهجرة الشريفة في بدايتها وفي نتائجها، نسأل الله أن يجعلها نورا لنا ودرسا لنا في حياتنا وفي أمتنا التي تبغي الرضا والرشاد والنور والسلام والعزة والشرف. هذا نورها وهذا تاريخها، يناديها أن تربط الماضي بالحاضر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تحت عنوان من نتائج الهجرة المباركة، استمعتم إخوة الإيمان إلى هذا الحديث من تسجيلات فضيلة الشيخ إسماعيل صادق العدوي. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة النور، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

من آيات الله البينات من سورة النور. تلا علينا القارئ الشيخ محمود عبد الحكم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. اللهم ارزقنا حمدا يملأ الميزان، وشكرا يزيدنا في الإحسان، وتوبة صادقة تدخلنا بها الجنان، وصحة وعافية في الأبدان. اللهم اجمعنا في دار لا يتغير حالها، ولا يفنى نعيمها، ولا يبلى حسنها. اللهم هب لنا نفوسا راضية، وصدورا من الهموم خالية، وقلوبا بحبك صافية، وأنعم علينا يا ربنا بمزيد من العافية. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظ بلادنا من كل مكروه وسوء، وأن تصلي وتسلم على المبعوث رحمة للعالمين، خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا محمد.

قدم المبتهل الشيخ نصر الدين طوبار هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا 9:29، موعد أذان العشاء في القاهرة.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وبعد، اخوتنا في رحاب الإيمان، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري بصلاة العشاء حسب توقيت مدينة القاهرة. أذان فجر غد إن شاء الله تعالى يحين موعده في 4:21 وتشرق شمس القاهرة بإذن ربها تبارك وتعالى بعد 6:04. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، تلاوة قرآنية مباركة لما يتيسر من سورة الصف، يتلوها علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشعي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: عدن، ذلك الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
1: من آيات الله البينات من سورة الصف، تلا علينا القارئ الشيخ إبراهيم الشعشعي.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: صدق الله العظيم.
1: المصحف المعلم،
0: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا أيها الإخوة في مستهل هذا اللقاء اليومي المتجدد، المصحف المعلم، الذي نتعلم فيه كيف يتلى القرآن الكريم وكيف تكون قواعد نطقه الصحيح.
3: أيها الإخوة المؤمنون، هذه الحلقة نبدأ تلاوتها بدءا من الآية 21 من سورة الفرقان.
2: وسورة الفرقان سورة مكية، آياتها 77، وترتيبها في المصحف الشريف 25.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الملائكة أو نرى ربنا.
1: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
0: لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا.
1: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا.

0: الملك يومئذ الحق للرحمن
1: الملك يومئذ الحق للرحمن

0: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا
1: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا
0: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا
1: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا
0: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني
1: لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني

0: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين
1: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين
0: وكفى بربك هاديا ونصيرا
1: وكفى بربك هاديا ونصيرا
0: صدق الله العظيم
1: صدق الله العظيم.
2: أيها الإخوة المؤمنون، بهذه الحلقة قرأنا معا حتى الآية 31 من سورة الفرقان،
3: وإليكم بعض معاني الكلمات التي وردت في تلاوة هذا اليوم:
2: لا يرجون لقاءنا،
3: لا يأملونه لكفرهم بالبعث،
2: عتوا،
3: تجاوزوا الحد في الطغيان والظلم،
2: حجرا محجورا،
3: حراما محرما عليكم البشرى،
2: منثورا،
3: مفرقا ذاهبا،
2: مقيلا،
3: مكان استرواح وتمتع في الظهيرة،
2: تشقق السماء،
3: تتفتح السماوات،
2: بالغمام،
3: بالسحاب الأبيض الرقيق،
2: سبيلا،
3: طريقا إلى الهدى أو إلى النجاة،
2: للإنسان خذولا،
3: كثير الخذلان لمن يواليه،
2: مهجورا،
3: متروكا ومهملا.
2: إخوة الإسلام، ونواصل مع حضراتكم شرح أحكام الوقف في القرآن الكريم، وحكم هذه الحلقة هو الوقف الكافي.
3: والوقف الكافي هو إذا ما جازت حالتا الوقف والوصل كان الوقف في هذه الحالة أولى.
2: وتلاوة هذه الحلقة قرأنا فيها الآية 21، وجاء قوله تعالى: وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا.
3: في هذه الآية الكريمة نجد مرسوما فوق كلمة ربنا في هذه الآية كلمة قلي، وهذه الكلمة تشير إلى جواز الوقف والوصل مع كون الوقف أولى، لأن الكلام قد تم في حد ذاته وتعلق ما بعده بما قبله في المعنى فقط لا في اللفظ، فالوصل والوقف في هذه الآية جائز، لكن الوقف أولى. إخوة الإيمان والإسلام، غدا إن شاء الله لنا لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: المصحف المعلم،
1: لقاء يومي نحلق فيه في آفاق القرآن الكريم، نتعلم كيف يتلى. من إعداد وتقديم سعد المطعني وإبراهيم خلف.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.

0: منزل.
1: ما معنى قوله تعالى في سورة السجدة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون؟ صدق الله العظيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد، معنى قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لما ختمت الآية السابقة ببيان كفرهم بالبعث والنشور، أتت هذه الآية للرد عليهم بيانا للحق وإبطالا لما زعموه من إفك وبهتان، لأنهم كانوا يقولون كما حكاه الله تعالى على ألسنتهم، وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض، أي متنا وتفرقنا فيها، وفنيت أجسادنا واختلطت أجزاؤنا في تراب الأرض المختلط، أإنا لفي خلق جديد؟ هل هنالك بعث بعد الموت؟ بل هم بلقاء ربهم كافرون. هنا يقول الله تعالى: قل يتوفاكم، أي قل لهم أيها الرسول، يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بقبض أرواحكم ومعرفة انتهاء آجالكم، بحيث لا يترك منكم أحدا دون أن ينتزع روحه على أشد ما يكون، حيث إن الملائكة وهم أعوان ملك الموت يضربون وجوهكم وأدباركم، كما قال تعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فأعوان ملك الموت يعالجون قبض الأرواح، وملك الموت يقبضها، والله تعالى يزهقها. وهذا هو الجمع بين قوله تعالى: توفته رسلنا، وبين قوله تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت، وبين قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها. ولما كان ملك الموت يتولى ذلك عن الله سبحانه وتعالى، أضيف التوفي إليه هنا. قوله تعالى: ثم إلى ربكم ترجعون، أي تعودون إليه بالبعث والحساب والجزاء، وهو تهديد لهم ووعيد شديد لإنكارهم البعث بعد الموت. هذا والله أعلم.
1: ومضى تفسيرية، دكتور عصام الروبي، دكتور حسن سليمان.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله محمد، واكتبوا بالنور أحرفه.

محمد بشر التقوى

0: اللهم صل على سيدنا محمد بقدر مشيئتك من دوام صلاتك عليه، صلاة تغفر بها ذنوبنا، وتستر بها عيوبنا، وتفرج بها كروبنا، وترحم بها موتانا، وتعافي بها مبتلانا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وأنعم على سيدنا محمد صاحب الروح الطاهرة والطلعة الباهرة، صلاة تدخلنا بها إلى رحاب أعتابه العاطرة.
1: إخوة الإيمان والإسلام، تنضم الآن إلى موجاتنا العاملة الموجات المتوسطة الفرعية في كل من مرسى مطروح وسيوة والمنيا وأسيوط ونجا حمادي وقنا والأقصر وإدفو وأسوان وأبو سمبل والقصير والباويتي والخرجة وباريس، وموجات التشكيل الترددي FM في كل من العريش والطور وشرم الشيخ ونويبع والسلوم.
2: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. كان الصحابة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتونه في أمور دينهم فيفتيهم. وامتدادا لهذا المنهج الإسلامي تقدم إذاعة القرآن الكريم هذا البرنامج.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا إلى لقاء جديد للرد فيه على أسئلتكم واستفساراتكم. الرسالة الأولى وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: ما حكم سجود التلاوة وكيف تكون هيئته من حيث التكبير والتشهد والسلام، حيث أرى البعض يقوم واقفا ثم يكبر ثم يسجد ثم يكبر ويسلم، وأرى البعض الآخر لا يسلم، فأرجو الإفادة وجزاكم الله خيرا. يجيب على هذه الرسالة الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فإن سجود التلاوة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو شعيرة جليلة شرعت عند قراءة المسلم آية بها سجدة أو عند سماعها، تعظيما لله عز وجل وخضوعا لآياته وإظهارا للعبودية والانقياد لله رب العالمين. وقد ثبت أصل هذا السجود بفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومواظبته عليه واقتداء أصحابه رضي الله عنهم له فيه. فقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه. وقد ذهب جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن سجود التلاوة سنة مؤكدة وليس واجبة، لثبوت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سجد في بعض الأحيان وترك في أخرى، ولو كان واجبا لما تركه. وأما هيئة سجود التلاوة، فإذا كان المسلم في الصلاة فيسجد عند الانتهاء من قراءة آية السجدة، وهو عند العلامة الموضوعة في المصحف للدلالة على ذلك، يسجد على هيئة سجود الصلاة فيكبر عند النزول إلى السجود، ثم يسجد ويذكر الله عز وجل، ثم يكبر عند الرفع من السجود، ثم يقوم واقفة، فإما أن يكمل القراءة ثم يركع، أو أن يركع مباشرة ولا حرج عليه في ذلك. وأما إذا كان الساجد للتلاوة في غير الصلاة فيكبر تكبيرة حيث كان، واقفا أو جالسا، فإذا كان جالسا فلا يحتاج إلى القيام بل يكبر وهو جالس، وإذا كان قائما فيكبر وهو قائم. فإذا كان الراغب في سجود التلاوة في غير الصلاة فلا يحتاج إلى القيام، وإنما يكبر تكبيرة حيث كان واقفا أو جالسا، وبهذه التكبيرة يسجد ثم يذكر الله عز وجل، ثم يكبر تكبيرة أخرى بها يرفع من السجود ولا يحتاج إلى تسليم ولا تشهد.

0: ويرى بعض الفقهاء أن عليه أن يكبر تكبيرة أولى للإحرام كما يفعل عند بدايات الصلاة، ثم بعدها مباشرة يكبر تكبيرة ثانية، بعدها يسجد، ثم يكبر عند الرفع من السجود، ثم يسلم مباشرة دون أن يأتي بتشهد. ويشرع في هذا السجود ما يشرع في سجود الصلاة من التسبيح والدعاء والذكر. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فيه: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا وإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فليحرص المسلم على السجود لله عز وجل تعظيما له وتقديسا، وليكثر من الدعاء، فالسجود موضع يرجى فيه قبول الدعاء. هذا، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
1: أما الرسالة التالية مستمعينا الكرام، فقد وردت إلينا من مستمعة تقول في رسالتها: لدي مصحف أقرأ فيه منذ زمن بعيد، وأثناء وجودي في أحد المساجد وجدت مصحفا جديدا أوضح خطا وأفضل حالة، فهل يجوز لي أخذه من المسجد ووضع مصحفي مكانه في المسجد؟ أرجو الإفادة. يجيب على هذه الرسالة الدكتور معاذ الشلبي، عضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر وعضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا المصطفى الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، فإن الشريعة الإسلامية قد عظمت شأن الوقف وجعلته من أبواب البر الجارية التي يمتد نفعها بعد وفاة أصحابها، وهو من محاسن الشريعة الغراء. يقول سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته. كما حفت الشريعة هذه الطاعة العظيمة بأحكام تحفظ المقصود منها وتصونها من الإهدار أو التغيير، لأن الواقف إنما حبس العين وسبل منفعتها في جهة معينة تقربا إلى الله تعالى، فوجب احترام قصده والالتزام بشرطه ما دام موافقا للشرع الشريف. ومن المقرر عند الفقهاء أن شرط الواقف كنص الشارع في وجوب مراعاته والعمل بمقتضاه، لأن المقصود من الوقف تحقيق الغرض الذي عينه الواقف في طاعة الله سبحانه، فلا يجوز العدول عنه أو التصرف فيه بما يناقضه إلا عند وجود مصلحة راجحة معتبرة وبالطرق الشرعية المقررة لذلك. وعلى هذا فإن الأصل في المصاحف الموضوعة في المساجد أنها موقوفة على المسجد ذاته، لينتفع بها المصلون فيه وطلاب تعلم القرآن الكريم، ولا يجوز لأحد أن ينقلها إلى ملكه الخاص أو ينتفع بها خارج ما خصصت له. وذلك لأن المصحف متى أوقفه صاحبه على مسجد من المساجد بقوله: وقفت هذا المصحف لهذا المسجد، خرج عن ملكه الخاص وانتقل حق الانتفاع به إلى الجهة التي وقف عليها، وهي المسجد ورواده. ولا يغير من هذا الحكم أن يضع الشخص مكان المصحف الموقوف مصحفا آخر، إذ المقصود ليس مجرد وجود مصحف في المسجد، بل بقاء العين الموقوفة وهي المصحف على الجهة التي عينها الواقف وهي المسجد. أما إذا احتاج المسلم إلى القراءة من مصحف بعينه داخل المسجد فلا حرج عليه في ذلك، بل هو مقصود الوقف، والواقف والقارئ في هذه الحالة مثابان إن شاء الله. أما إخراج المصحف الموقوف من المسجد إلى المنزل أو إلى أي موضع آخر فإن الأصل فيه المنع، لما يترتب عليه من مخالفة مقصد الوقف وتعطيل بعض منافعه عن المستحقين له. ومما ذكر يعلم الجواب، والله تعالى أعلى وأعلم، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا تعظيم شعائره والمحافظة على الأمانات والحقوق، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته، إنه سبحانه حنان منان بر قديم الإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.
1: في نهاية هذه الحلقة مستمعينا الكرام، أتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، كما أشكر للدكتور معاذ شلبي عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وعضو هيئة التدريس بجامعة الأزهر. شكرا لكم أنتم مستمعينا، وفي انتظار رسائلكم، على وعد بلقاء جديد لكم، التحية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: بريد الإسلام، إعداد وتقديم فؤاد حسان.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، مع هذا الابتهال والشيخ سيد النقشبندي.
5: يا إلهي لا تخزني، يا إلهي أنت جاهي.

إنني لائذ بعفوك من سخطك عن غافل بصدري يا لاهي ودعائي دعاء عبد ضعيف

0: لك الملك، يا واسع العطاء، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربنا في هذه الساعة المباركة أن تعافينا وأهلنا وبلادنا من كل مكروه وسوء. اللهم فرج كرب المكروبين، وأزل هم المهمومين، واغفر ذنوبنا يا رب العالمين. يا ربنا رفعنا حوائجنا إليك، ولا طاقة لنا بعذابك، فأدخلنا الجنة برحمتك وفضلك وكرمك وجودك. اللهم ارحمنا فوق الأرض، وارحمنا تحت الأرض، وارحمنا يوم العرض عليك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن تفاءل بخيرك فأكرمته، وتوكل عليك فكفيته، ولجأ إليك فأعطيته، واستغاث بك فأغثته. اللهم يا ربنا أمدنا بمدد من عندك، وأدم علينا نعمك، واغمر قلوبنا بمحبتك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، يقدمه لكم محمد عوض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس، بدءا من الآية الثالثة وحتى الآية الرابعة من سورة يونس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلكم الله ربكم فاعبدوه. وقلنا ذلكم أي الذي تقدم الكلام عنه في قوله: الذي خلق السماوات والأرض واستوى على العرش ودبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه. ذلكم الله بكل صفات الكمال هذه، خلاص ربكم فاعبدوه، أمر طبيعي ما دام ذلك الإله هو الذي خلق من عدم وأمد من عدم، وسخر لنا النواميس العليا التي لا دخل لنا فيها، وهي سائرة على نظام دقيق لا تتخلف عنه. يجب أن تعبدوه، أي تتلقوا أوامره ونواهيه بالامتثال، حتى تستقيم أموركم الاختيارية كما استقامت أموركم غير الاختيارية. وقلنا إن العبادة ليست هي الصلاة، وليست هي الصيام، وليست الزكاة، وليست، لأن دي الأركان التي بني عليها الإسلام، ومدام الأركان اللي بني عليها الإسلام يبقى المبني غير ما بني عليه، يبقى دي الدعائم بس، فالإسلام يبقى شيء تاني. الإسلام كل أمر لله وكل إيه نهي لله، والأمور التي تتسلسل فيما يجب يجب أن تكون واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. وبعدين قال: أفلا تذكرون. إيه التذكر؟ إحنا عندنا الذهن أو المخ زي ما بيسموه، فيه ملكات، ملكات التخيل أدي ملكة، ملكة الحفظ والاختزان أدي إيه ملكة، ملكة التذكر دي ملكة. معنى التذكر أن شيئا سبق لك به إلف فطرأ عليك ما أنساك. ما هو يقول لك افتكر يا أخي، افتكر يعني إيه؟ ما جبلكش في أمر عدمش لم يكن معك أولا لأقول لك افتكره، لازم أقول لك افتكره يعني لأمر كان إيه؟ كان معلوما لك. يا أخي اذكر أنني صنعت كذا، اذكر كأنك نسيت، ومعنى نسيت أنه كان إيه؟ موجود. طيب ايه بقى الحكايه بتاع تذكرون؟ قال لك لان الانسان حينما ينظر الى الكون نظره غير متحيزه يؤمن بان لهذا الكون اله. الدليل كده مش جاي للفلاسفه، ده جاي لرجل الشارع وجاي لراعي الشاه زي الفيلسوف. والا فما ذنب راعي الشاه ولا ذنب الرجل الام اللي ما يعرفش حاجه، اللي ما يعرفش يجيب الادله ويقعد يعمل لك حاجة. ولذلك الرجل قال ايه؟ انا اقمت على وجود الله الف دليل. قال له اذا انت شككت في الوجود الف مره. دي مساله مش عايزه، المساله مش ايه. اذا كان البدو الرجل اللي ربنا قال عليه امه اميه، رسول ام في امه اميه، وبعد ذلك يمشي كده، وبعدين شاف بعض في الله وقدم سير كده، قال الله إذا كان البحر يدل على أن كان فيه بعير ماشي هنا هو، والأثر ده هو يدل على أن كان فيه واحد إيه، أفلا يدل كل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ مسألة مش معقولة دي. مسألة ده الشيء أسفه شيء في الوجود الذي لا يمثل ضرورية في الحياة وإنما يمثل ترفا في الحياة. لما تيجي مثلا نشوف الغسالة اللي بنغسل فيها الهدوم ما بتمثلش ضرورة في الوجود، لأن أناس قبلنا عاشوا بلا إيه؟ بلا غسالة. خلاص كده؟ تبقى بتمثل ضرورة ولا ترف؟ ومع ذلك هذه بنعرف من أول من ابتكر الآلة الدائرة، ومن اللي عمل الخط الكهربائي الموجب والسالب، ومن اللي عمل إنها تنشحن بكذا، ومن ده احنا عارفين وعارفين تاريخه، ويقول لك فلان هو الذي اخترع كذا، المصباح ده اللي يمكن يقعد له يوم وينحرق. وبينور له حيز محدود، عارفين مين اللي ابتكره؟ اديسون. وعمل ايه عشان يفتح؟ الله، كل شيء تافه. عرفنا مين اللي ايه بقى؟ شمس ملهاش قطع غيار، ما نشوفش مين اللي عملها. ايش الحكايه بتاعتكم دي؟ طيب هل معقول كده واحد عمل اخترع حاجه؟ ده دلوقتي اهو، عشان تعرف ان العالم الكافر بيمدنا بالادله على الايمان. العالم الكافر دلوقتي عاد لما يعمل واحد اي حاجه مخالفه للنظام الموجود يقول لك ايه؟ سجل اختراعك. سجل اختراعك يعني ايه؟ يعني على عشان ما حدش ايه يسرقه منك ويبقى بتاعك. بقى الشمس ده ايه؟ والقمر والدوحه دي كلها لا قطع غيار ولا بتتغير ولا بنتناولها ولا بتنشحن ولا باي حاجه. بقى ما كناش نشوف مين اللي سجل اختراعه، اهو ربنا سجل اختراعه وقال انا اللي خلقت. الشاطر بقى يقول لا ده اللي اخترع. محدش قال مع وجود الكافرين بالله. مش الناس مؤمنين عشان استحوا لإيمانهم انهم يقولوا لا لا يا اخويا، ابقى الله الكافرين ليتحدى اللي يقاقد قضية عقدية يقول انا اللي عملت. وشيء عظيم ده لازم تسجل لمين؟ ربنا سجله لنفسه. ومدام سجله لنفسه وجود كافرين مش مؤمنين به، بقى ما كانش حد يقدر يقول لا ده نيجي. طب الشاطر يقول بقى كده ما حصلش ولو كذب حد. يبقى إذن ساعة ما تنظر إلى الوجود ده تقوم تلتفت تلاقي الأدلة فطرية. ولذلك احنا مش عايزين ندخل في الأدلة الفلسفة، لأن يجي واحد يقول لك إيه طب إن الفيلسوف ده له عقل بقى وعمال بيرتب مقدمات وبيرتب نتائج ويجيب القياس من الوجه الشكل الأول وقياس من الشكل الثاني. لا يا أخويا، لا قياس من الشكل الأول ولا قياس من الإيه من الشكل الثاني. بل خد بأبسط حاجة كده كلمة الكفر، زي ما قلنا كفر. طب الكفر معناه إيه يا حبيبي؟ ستر. وهل تستر إلا موجودا؟ يبقى الكفر بالله هو عين الدليل على وجود الله. كفر بالله يعني ستر ايه؟ مدام سترت وجود الكفر هو عين ايه؟ يبقى شوف ربنا خدهم من ايه؟ خدهم من جنس ما نطقوا به. قال لهم كفر يعني ستر، وكفرتم بالله يعني كان ايه؟ كان موجود وانت سترت. اذا فالكفر ايه؟ طارئ ولا مش طارئ؟ طارئ نتيجة الغفلة. نتيجة الغفلة ليه؟ والغفلة دي جت ليه؟ أم قال لك لأن مقتضيات الإيمان بتقيد النفس في حركتها، دي تعملها ودي ما تعملهاش، انما اللي مش متقيد بايمان بيعمل اللي على كيفه ولا لا؟ يقول له يا خاي ما هو انت هتعمل اللي على كيفك صحيح، واللي عايشين وياك يعملوا اللي على كيفهم ولا لا؟ طيب يا خاي لما يكونوا هيعملوا على كيفهم، انا حددتك قلت لك ما تسرقش، ولكنني حددت ملايين الناس قلت لهم ما تسرقوش، فان ابحت انا لك تسرق يبقى الملايين تسرقك، يبقى مين اللي خسران؟ يبقى انت اللي خسران. انا قلت لك غض عينك عن محارم جارك، وقلت لكل غير لك غض عينك عن، يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى احنا اللي كسبانين. اذن قضايا الايمان جايه على ايه؟ جايه للنفعيه، جايه للنفعيه. فاذا ما دام الامر كذلك، يقول اذكروا اي ذكر بسيط كده، لما تقعد كده اكن كل واحد ساعه ما تكونش عنده شهوات متحركه للغالب، لو يقعد كده هو يهتدي للايمان من نفسه. بس يهتدي للايمان ازاي؟ ازاي يعني؟ ام قال لك يؤمن بان الكون ده مش جاي كده صدفه، في خالق، في حد عمله، بس حد عمله اسمه ايه ما نعرفش، لان في امور ما تعرفش بالعقل. وهل الاسم يعرف بالعقل؟ طيب وهل المنهج اللي ربنا عايزه يعرف بالعقل؟ احنا ضربنا مثل وقلنا اذا كان الانسان قاعد هو وجماعه في حجره مغلقه ثم دق الجرس، ساعه دق الجرس كلنا اجمعنا على ان طارقا بالباب، حد يختلف في دي؟ اذا دخلنا بقى بتصوراتنا نختلف، واحد يقول ده راجل، واحد يقول لك امرأة، ده واحد يقول لك ده الضربة خفيفة ده يظهر انه عيل، واحد يقول لك ده جاني يقبضوا عليا، واحد يقول لك ده جايب لي جواب، واحد يقول لك ده جايب لي برقية عشان ابن غريب، ده نختلف ولا ما نختلفش؟ يبقى مين اللي يحدد الموقف؟ اللي بيطرق الباب. يقول انا فلان، يبقى عرفنا اسمه، وطلبي كذا، يبقى عرفنا مطلوبه. خلاص الفلاسفة لما جم قال لك الكون لازم له خالق، ما قدروش ما يقولوش الا كده، ما يمكنش، لازم له خالق، وما دام له خالق خلق النواميس الكونيه اللي في الكون كتر خيركم، ثم ترك للنواميس ان تعمل القوانين بقى تمشي. وكأن ربنا باشر سلطانه في ملكه مره واحده لما خلق النواميس، وبعدين قال يا نواميس ايه بتعملوا شو؟ ام قال لك اهو في معجزات الرسل وابطل النواميس، علشان نقول لك هو خلق وله قيومية على ما خلق يبطله. فانت لما تقول لي الله موجود وهو اللي خلق النواميس وترك للنواميس ان تعمل، تقول كان مقتضى هذا ان لا تخرق النواميس ابدا، لان الامر الالي ملوش اختيار، الامر الالي ملوش ايه. ولذلك يقول لك العقل الايه الالكتروني ده ما بي، تقول له ما يخبت انه ما يعرفش يكذب، لكن الانسان بمخه يقول لك لا دكن دي ومشي. الورده اللي هي بنسميها ورده طبيعيه خلاص حيويتها في زبونها، والصناعيه تفضل كده مش عارف ايه لانها ما فيهاش حياه. اذا فالتغير ده وظيفه مين؟ وظيفه الحياه. العقل الالكتروني اللي بيقولوا عليه ده ما يغلطش، نقول له ايوه ما هو ما يغلطش هذه الخيبه، لكن دوك هيقدر ايه يدكن دي يدكن. ولذلك في قيوم يقول له ما تدكنش الحق بقى، اذا له قدره على انه يدكنه ولا لا؟ له قدره على انه يدكنه. عالم لما يجي يقول لك افلا تذكرون افلا تعقلون افلا مش عارف ايه، ويقعد ايه عمال بيحرضك على انك انت تتذكر، ويحرضك على انك انت ايه تتفكر، وحرضك على انك انت تعتبر. الله ده اللي عايز يغشك ما ينبهش فيك هذه الادوات. الله افرض انك انت داخل لتاجر كده وعايز تشتري حته صوف قسمين، واحد يقول لك لا صوف عالي ومش عارف ايه، وبعدين واحد يقول لك صوف لا جرب كده بله وقطع ما ينقطعش، اطلع فتحات فتله كده ويحرقها تعمل مش عارف ايه، ما مش يبقى مش صناعي، عمال بيفتق لك يقول لك خلي بالك اعمل افتح عينك، يبقى دليل على ايه؟ دليل على الثقه. يبقى ربنا ما يقولش افتكر تذكر اعتبر تعقل، إلا إذا كان واثقا من أنك إذا تفكرت وتذكرت وتعقلت ستصل إلى مراده منك. بعد ما قال خلق لك كذا وخلق لك كذا وتذكرهم ومش عارف إيه وإلى آخره، قال وإياكم أن تظنوا أن الله خلق لكم ثم خلقكم وعمل لكم منهج لتسعد حياتكم في الدنيا وتسعد حياة في الآخرة ثم اعتزلكم، بل هو قيوم حياتكم الدنيا ولا ينام، لا تأخذه سنة ولا نوم. ما دام لا تأخذه سنة ولا نوم يبقى معناه ايه؟ يعني زي ما تقول ده فلان مفتح لكم، يعني مش ممكن واحد هيختلس منه ايه؟ هيختلس منه ايه؟ هيختلس منه عاد. ولذلك الحديث القدسي يقول ايه؟ يا عبادي ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمانكم، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. بقى انت تغدر كده تيجي واحد مفتح كده وتروح سارق منه ولا واخد منه ولا معتدي عليه. طب ان كنتم تعتقدون اني لا اراكم فالخلل في ايمان، وان كنتم تعتقدون اني اراكم فلما جعلتموني اهون الناظرين اليكم. نعم. فبيقول اياكم ان تظنوا انني خلقتكم ورزقتكم وعملت لكم ليل ونهار وبعدين طلعتوا مني كده فلتوا. لا، شبه اليه مرجعكم جميعا. فما تظنوش ان المسائل سايبه. ليه اليه مرجعكم جميعا؟ قال لك لان ليها تكليف، ومعنى التكليف قد يطاع وقد يعصى. فالذي اطاع يبقى يفرح بحته اليه ايه؟ مرجعه، واللي يعصى يزعل من اليه ايه؟ مرجعكم. انما زعل ده هيأثر انه مرجع. اليه مرجعكم اي رجوعكم، او اليه مرجعكم اي مكانه الايه؟ ولذلك تجد القرآن في التعبيرات مرة يقول إليه ترجعون ومرة يقول إيه ترجعوا. ترجعون دي لمين؟ للي عمل عمل صالح. ونفسه تيجي الحكاية دي بقى. إنما ترجعون ذو كم كسكس يقول لا ترجع. يوما يدعون إلى نار جهنم دعا. نعم. إليه مرجعكم جميعا. كلمة جميعة دي علشان تجيب الطائفتين، طائفة اللي على منهج الله وقد استقاموا والطائفة التي لم تلتزم ولم تستقم. طيب اللي إليه مرجعكم جميعا تبقى بشارة لمين؟ للطائع، وتبقى وعيد لمين؟ للعاصي. إنما ربنا سماها فيما بعد إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا. سمها كلها ايه؟ وعد. قال لك ايه وما هي وعد؟ ما هو الوعد؟ الوعد يبقى بخير، يبقى بايه؟ والمسألة عايزة مين؟ طائع وعاصي جميعا. الطائفتين هيروحوا لربنا. فكيف يكون ان كان وعد بالنسبة للطائع وعدهم بخير خلاص، طب وان كان بالنسبة للعاصي يبقى وعد ولا وعيد؟ ام قال لك لكن في الحقيقة انه وعد، لانه ان نبهني على ما ينتظروني في المستقبل وقعد ينصحني ويوعظني وانا لي اختيار يبقى قدم لي خيرا، يبقى قدم لي ايه؟ يبقى كلها وعد ولا مش وعد؟ وقوله اليه مرجعكم الصيغه دي تفيد اننا راجعون اليه، وراجعون اليه وحده. اذا رايت الجر والمجرور متقدم كده اليه مرجعكم يعني لا الى ايه؟ إذا رأيت المتعلق اللي من حقه التأخير إنه يتقدم زي قلت إياك نعبد، مش نعبدك، لا إياك يعني ما نعبدش إيه؟ إليه مرجعكم جميعا يعني طائعين وإيه؟ وعاصين. فالطائع يفرح بالإيه؟ بالجزاء، والتاني يراجع نفسه. ولما يراجع نفسه زي ما تمسك التلميذ طول السنة وتقول له إذاك يعمل مش عارف ايه، يعمل ايه، يعمل ايه، اللي يسقط يعظله، اللي كل دي الانذارات دي تبقى لصالحه ولا لا؟ عشان ايه؟ عشان يتهيأ بالموقف ويرتدع، يبقى إن نصحته ووعظته يبقى بتقدم له إيه؟ فلا تظنوه وعيدا بل هو إيه؟ بل هو وعد. إليه مرجعكم جميعا، أكدها بقوله وعد الله. ووعد الله وصفها تاني بإنه إيه؟ حق. طب كلمة وعد الله دي ما كانتش تكفي؟ وما دام وعد الله يبقى إيه؟ يبقى حق. الحق هو الشيء الثابت الذي إيه؟ وإن جاء في بعض الأوقات يخيل لك إن الباطل عيل شوي، نقول لا، ملوش ثبات، ملوش إيه؟ ملوش ثبات. ولذلك أنزل من السماء ماء، مفهومة دي، فسالت أودية بقدرها، كل وادي خد من المطر على قده، الوادي الضيق خد على قده، والواسع خد على إيه؟ أنزل من السماء ماء فسالت أودية إيه؟ بقدرها، فاحتمل السيل زبدا رابيا. ساعة ما ينزل المطر كده على الجبال وبتاع، يقوم الأشياء اللي بتطفو، القش والصفيح والمش عارف الحاجات دي، ما هو بيغسل الزبد، فكل شيء اللي يخف يجي على إيه؟ على وش الماء يكتسحه كده. وبعدين اوعى تفتكر إن القش ده والزبد ده هو اللي على الماء، لأن ساعة ما يجي هو صحيح نزل كده، ده غسل الحتة من نظف المكان منه، وبعدين هو يعمل إيه؟ يروح جاي على الجوانب كده، الموج عامله كده والموج عامله كده والموج عامله كده، أما إيه؟ فأما الزبد فيذهب جفاء، جفاء يعني مطرود من الجفوة، يعني فلان جفى فلان، يعني بعد عنه. وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. كذلك الحق والباطل. اوعى لما تشوف الحق كده الباطل يعني انطمس كده، قول له لا، ده الطفو بتاعه دي عشان تنبيه جنود الحق، لأن لولا وجود باطل يعض الناس ويؤلمهم ما التفت الناس إلى الحق. احنا قلنا زمان أن الألم الذي يصيب الإنسان ينبه على المرض، هو ده اللي نبهه للمرض. يبقى الألم ايه؟ يقولك هنا تعبان، خد بالك بقى شوية. ولذلك أعنف الأمراض هو الذي لا يؤلم أولا حتى يستفحل، فإذا ما استفحل ما يبقاش له ايه؟ ما يبقاش له ايه علاج. يبقى الألم هو وسيلة الايه؟ كذلك الباطل. ولذلك انت تلاحظ في الإسلام، إذا أهيج الإسلام من أي عدو تلتفت تلاقي الإسلام دب في الايه؟ دب في الناس حمية، ودب فيها حركة، ودب فيها تعاون، ويمكن ينسوا الأحقاد. لكن لو ما فيش الحكاية دي ايه؟ ولذلك يقول لك حتى لما نخاف من مرض نقوم نطعم بنفس المرض، نطعم. يبقى إذن الباطل لابد من جنود الحق ولا مش من جنود الحق؟ يبقى الباطل جندي من جنود الايه؟ والألم جندي من جنود العافية. نعم. إليه مرجعكم جميعا. وكيف لا يكون هذا الوعد من الله ولا يكون حق؟ طب الوعد بتقول حاجة الزمن يجيبها بعدين، مش دلوقتي يعني. طيب اللي ما يخليش الوعد من الواعد يتحقق ايه يعني؟ واحد قال كلمة كذب كده، طب والله منزه عن ذلك، ومن أصدق من الله قيلا، تبقى حدة الكذب ايه؟ طيب ادي واحد، طب هو مش كذاب ولا اي حاجه، قال الوعد صح بس عمله خديعه، والله منزه عن الخديعه. ليه منزه عن الخديعه؟ لانه اقوى مما خلق فما يخدعش. يبقى لازم وعده يكون ايه؟ لازم يكون وعده حق. طيب وعدك بشيء وبعدين ما قدرش ينفذه، امكانياته ما، قال لك والله ان الاسبوع اللي جاي هعمل لك عزومه بقى وادبحلك فيها خروف ومش عارف وايه، وهات اصحابك، وعد. وهو صادق في الوعد، لا كذب ولا بيخدعك، وصادق. وبعدين على ما جه الميعاد كده ما لقاش فلوس عشان يجيب خروف، يبقى الامكانيات اللي خانته. طب وهل تكون الامكانيات ربنا؟ شوف، يبقى لا كذب ولا خديعه ولا ايه؟ ولا امكانيات. إليه مرجعكم جميعا، وعد الله حقا. كلمة إليه مرجعكم جميعا، الرجوع أن تكون على شيء ثم تفارق الشيء وبعد ذلك ترجع إليه. يبقى كم حالة؟ وجود أولا، ثم خروج عن الوجود، ثم عودة إلى، ما هو معنى مرجع يعني كده، أنا هرجع من المكان الفلاني، يبقى أنت كنت في مكان ثم ذهبت إلى المكان الثاني، وترجع يعني ترجع لإيه؟ إليك. يبقى يفيد أننا سنموت. إليه مرجعكم يعني إيه؟ أننا كلنا. يبقى دي مصداق لكل من عليها إيه؟ ويبقى وجه ربك من جلال وجهك. آدي واحد. اللي هيشكل بقى المتاعب يقول لك إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. الله بقى بعد ما إذا ضللنا في الأرض إنا لمبعوثون، ضللنا يعني تهنا بقى وتهت عناصرنا في الأرض إنا لمبعوثون. يبقى إليه مرجعكم، دي أفادت أن فيه وجود هو الحياة، وبعد ذلك خرجنا على الحياة إلى مقابلها وهو الإيه؟ الموت. ثم ايه؟ نرجع الى الحياه. الرجعه للحياه دي هي اللي فيها الايه؟ الكلام. استبعدوها. والاشكال كله في انهم يقول لك ما ده معقول بقى بعد مش عارف ايه نرجع تاني بقى بعد. فربنا حب ايه؟ يوضح لنا المساله دي لانها تتمت التمسك بالمنهج. يعني اكنه بيقول لنا اوعوا تفتكروا انكم انتوا خدتوا الحياه وفلتوا بيها خلاص كده وتمتعتم وتنتهي، لا هترجعوا. ليه؟ عشان كل واحد منا يقعد يشوف نفسه ايه. ما دام فيه مرجع يبقى فيه حساب، وما دام فيه حساب نبقى نشوف ننجي نفسنا منه ازاي. فقال اليه مرجعكم جميعا وعد الله حق. فان قال كيف يكون ذلك؟ انه يبدا الخلق ثم يعيده. يبقى الذي قدر على ان يخلق من عدم أيعجز أن يعيد من موجود؟ طب دخلتكم ولم تكن شيئا، يبقى لما تيجي نعيدكم تقول طب ما هي أبعادكم وجزئكم وذراتكم موجودة. يبقى أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. الله يعني إذن بيستدل بالخلق الأول على إمكانية الإيه أو على إيجابية الخلق الإيه الخلق الثاني. يقول إن كنتم تتعجبون من أنكم تعودون بعد أن وجدت أجزاءكم وذراتكم ومواصفاتكم، شوفوا الخلق الأول، خلقتكم من لا شيء أفأعجز أن أعيدكم من شيء؟ أفعينا بالإيه؟ قم بقى هنا الإيه؟ فلسفة وعملوا لنا ضجة. فربنا سبحانه وتعالى يجيب من الكون الأدلة. إيه الإيه الكون من الأدلة؟ قال لك وترى الأرض إيه هامدة، هامدة يعني ميتة وما فيهاش أبدا أي حياة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج. إذن لا عجب في أن تصدر حياة عن موت. تشوفوها كل ساعة، لا عجب أن تصدر إيه حياة عن موت. تعال ربنا لما يجي يديني يقول لك ده الحياة اللي انت شايفها دي كلها دورة. ليه؟ قال لك لان ربنا لما خلق الكون خلق عناصره ولا زيادة على هذه العناصر. خد بس واحد حاجة واحدة، مادة واحدة وهي المية. ساعة ما خلق المية هي المية لا بتزيد ولا بتنقص. اما الايه اللي بيحصل؟ نشرب احنا منه مش كده؟ واللي نشربه افرض ان واحد خد في حياته 1000 طن مية، هم فضلوا 1000 طن فيه كده وبقى ده كل يوم بيفرز من 1000 طن عرق. ادي واحدة افرازات من محلي سماك واذني مقاط انفه ومص عينيه، كل دي بيخرج منه ولا لا؟ وبعدين يبقى ما يمثل وزنه. الله إذن اللي انت خدته من المية راح فيه؟ طب ما هو خرج بره، ولما خرج هو خرج مختلط بأشياء نتيجة الايه؟ نتيجة احتراق التفاعل عشان يدي طاقة حياة. طيب لكن لما ايه اللي حصل؟ قال لك اتبخر. معنى التبخير ده هو تقطير الماء. مش انت لما بتحب تقطر مية بتعمل ايه؟ بتجيبها وتطلعها بخار وبعدين تكسفها تطلع مية ايه؟ الله إذن الماء له دورة. الماء له إيه؟ دورة. زوينا الزرع منه فخد المائية وبقى أخضر وبقى مش عارف إيه، وبعدين هيبقى فيه برضه نطح وهو موجود، وبعدين لما ينشف نشف يعني إيه؟ المائية بتاعته طلعت، طلعت فيه متبخر. بالله حد يدري بحكاية التبخير دي؟ حد يدرى؟ ده احنا عشان نبخر كوباية مية مقطرة في الأجزخانة شوف بتكلفنا قد ايه، موقد وإناء وأنابيب وبتاع مية بردة تتحط على مش عارف ايه علشان نعملها دي. انما شوف، شوف الكون ده كله ولا انت دارج المطر اللي عمال بينهمل ده كله ازاي تقطر. ولذلك تجد ان رقعة الماء ثلاث ارباع الارض، الثلاث ارباع المية ده هي عشان تخدم الايه؟ الربع. وليه؟ أم قال لك لان الله يريد اتساع السطح، لان اتساع السطح ده هو اللي هيساعد على التقطير والتبخير والتكسير. ازاي؟ قال لك انت اذا جئت بكوب ماء ووضعته في حجرة وبعدين غبت شهر عن الحجرة، تيجي تلاقي الكوب نص قد ايه؟ نص سنتي. طب افرض انك انت خدت الكوب المية ده وجيت على ارضية الارض البلاط وسيحت كوب المية ده على الارض كلها، يقعد قد ايه؟ ولا يقعد ثلاث ساعات. اذا اتساع الرقعة يساعد على ايه؟ ادى المية عشان كده رقعة واسعة عشان ايه؟ ولا انت داري به. انما ايه، انت بتاخد لك صوره لما تكون في اماء في مكان مثلا كده وبعد ذلك تبول في اي مكان ثم تمر وتلاقي ما تلاقيش راحت فين، اتبخرت يعني اتأثرت، وبعدين ترجع لك تاني يمكن تشربها الف مره. انما مقطره ولا مش مقطره؟ يبقى اذا الكميه اللي ربنا خلقها في الميه هي هي ولا مش هي؟ طب امال ايه كل يوم عماله تدور؟ إذا كون الشيء يعود إلى أصله أمر موجود عندكم في الكون وعليه تنشأ حياتكم. ولذلك شوف، والزاريات يعني الرياح ذروة، فالحاملات وقرة يعني الحاملات سحاب، والذاريات ذروة فالحاملات وقرة، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع. سهلة كده ماشية السحابة كده. فالمقسمات أمر، دي تمطر على دي ودي تمطر على دي ودي تمطر على دي ودي تمطر على دي. طب بعدين قال إيه بقى بعد القسم؟ اقرأ كده بقى تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذاريات إيه؟ فالحاملات، فالجاريات، فالمقسمات، إنما توعدون لواقع. يبقى البعث جاي جاي، لأن الماء اللي بيه حياتكم هي دي دورته، يروح وبعدين يجي وبعدين يروح وبعدين يجي. وليه؟ أي زهر، أي زرع، هات الوردة الجميلة دي وبعدين تلتفت تلاقيها لها نعومة ولها بضاضة، ومعنى بضاضة يعني فيها مائية إيه؟ كتير، ولها لون ولها إيه؟ رائحة، وبعدين نضجت. إن ما أصفتهاش أنت ونشفت عندك هي هتنضج إيه؟ وتتساقط أوراقها. ساعة ما تتساقط أوراقها إيه اللي بيحصل؟ اللي فيها من المائية بيطلع بحر. يبقى اللي خدته إيه؟ اللي خدته ادته. طيب واللي فيها من الرائحة تقعد أنت تقول تشم كده تقول يا سلام ده هنا ريحة ورد وده يشم ريحة ورد، عمالة بتشق في الإيه؟ طب واللون عمال عشان يروح فين؟ ما هو عشان في ورده ثانيه هتطلع، دي الميه تروح لها ودي الريحه تروح لها ودي تروح لها. الله، يبقى اذا دوره حياه ولا لا؟ والعالم في حركته ناشئ في هذه الدوره. فاذا كان ما به حياتكم يدور تبقى انت تستبعد انك انت برضو تدور. طب انت هب ان انسانا وجد ومات، معنى مات يعني ايه؟ ما بقي فيه من ماء اللي خده طلع، يبقى خلاص ما خدش حاجة، يبقى الماء فضلت. وما أخذه من عناصر الأرض ليقيته بقى تراب، كل عنصر راح مطرحه، مش كده ولا لا؟ يبقى العالم فقط ايه؟ يبقى أبعاضك موجودة في الكون ولا لا؟ يبقى لما ربنا يلم الأبعاض يقول لها اطلعي تاني جايز ولا لا؟ طب ده هي بتيجي في الناس، ده بتيجي في الفواكه، ده بتيجي في الزروع، ده بتيجي في الثمار، ده بتيجي في الايه في الحياة، وتعتبر ايه؟ وتعتبر ايه؟ دورة، والحياة احتكاك هذه الدورات، انما لا حاجة زادت ولا حاجة ايه؟ الفلاسفة بقى اللي بدهم يصعبوا المسائل يقول لك الله بقى الانسان ده المكون وبعدين ربنا يبعثه ومش عارف ايه، يقول لك اسمع بقى اقرا القران كويس، قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ. مش بس العلم بس لوحده ومحطوط كده، فلان عناصره اللي كانت فيه كام، ما احنا كلنا متفقين في كام عنصر؟ 16 عنصر كل الدنيا، بس الاختلاف بالشخصيات ده عنصر زايد عندي وناقص عندك وده زايد عندي. العناصر الستاشر اللي احنا قلنا عنها زمان اللي هي الاكسوجين والكربون والهيدروجين والنيتروجين والمغنيسيوم والبوتاسيوم والصوديوم والكربون، كل دي ايه؟ العناصر. ساعة ما يموت الواحد عناصر اللي موجودة دي ايه؟ تروح. يبقى لما ربنا يعدني عنده كتاب حفيظ فلان كان مكون من كذا من الاكسجين وكذا من كذا من كذا، اتلم عناصر دي يطلع فلان، اتلم يا فلان تطلع فلان. قد علمنا هي ما تنقص الارض منه وعندنا كتاب حفيظ كمان. طبعا الاول جه الفلاسفه راحوا معترضين اعتراض تاني، قال لك يا اخي هب أن إنسانا مات طيب ثم تحللت عناصره في التربة في القبر، طيب العناصر الستاشر راحوا فيه؟ ما هي المية طلعت الأول والعناصر الستاشر، وبعدين زرعت شجرة في ريحه فتغذت الشجرة من إيه؟ من عناصره، ثم أنتجت ثمرة تفاحة مثلا، ثم جاء ولد ولا راجل كلب تفاحة فكونت فيه ايه؟ اجزاء، مش كده مادة دخلت عليه مادة؟ يبقى بعض الذي مات اولا ونشأت على انقاضه التفاحة جه مع مين؟ مع الولد. فقال لك طب لما نيجي نبعثهم الاجزاء دي هتبعث من الاول ولا تبعث من الثاني؟ فإن بعثت من الأول تبقى نقصت من مين؟ من الثاني. أدي الإشكال اللي إيه؟ اللي عملوه. نقول له يا أخي أنت عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. هي زي إيه يعني؟ قال لك تعالى بس للسمنة وللنحافة كظاهرة موجودة في الناس تراها كل يوم. معنى السمنة يعني إيه؟ كمية مادة أكثر من مادة النحيف. قال لك وألا يطرأ على الواحد أن يكون سمينا فتطرأ له النحافة أو نحيفا فتطرأ له السمنة؟ السمنة والنحافة تغير من شخصيته، لما يبقى سمين نقول له أنت مش محمد، لما يبقى نحيف نقولوش أنت محمد. يبقى فيه فرق بين المشخصات وبين تكوين المشخصات من العناصر. دي نشوف مدام ربنا قال قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني فلان الفلاني اكتب لست اكسجينه قد كده 50% وده 3% وده 4% وده 12% وده 1 في 1000 وده وفلان كذا. يبقى أنا عايز عشان أكون فلان دي العناصر اللي هي بالإيه بالمقادير دي لما جمعها تطلع فلان. قال تعالى بقى أنت إذا كان في واحد مرض وكان وزنه 100 كيلو فلما مرض نقص وزنه إلى 70 أين ذهب 30؟ ما هو الجسم ما ينموش له قاعدة، يتوقف يجمد له قاعدة يزيد له قاعدة. ولذلك تجد الطفل يفرز بإفرازاته أقل مما يدخله من الغذاء فينمو، لأن لو كان بيخرج منه قد اللي بيدخله بعد ذلك يتم يكبر إلى حد يبقى وزنه إيه ثابت، يبقى اللي بيخرج قد اللي إيه اللي بيدخل. فلما تيجي له الشيخوخة تلتفت تلاقي إيه نحف، نحف يعني إيه اللي بيخرج أكثر من اللي بيدخل، فتنشأ الإيه النحافة. هب أن طبيبا حاذقا استطاع أن يعلم الداء الذي بسببه أصاب هذا المريض هزال، صط منه 30 كيلو، 30 كيلو اللي نزلوا منه دي راحوا فيه؟ راحوا في الأرض، وراحت مسارب والمجاري مشيت هنا وراحت هنا واختلطت مع عناصر تانية والحكاية خلاص. وبعدين جاء طبيب فاهتدى إلى موطن الداء من المريض، فلما اهتدى إلى موطن الداء ابتدى شفي من مرضه، لما شفي من مرضه ابتدى ايه يقول له بقى كل تفاح وكل لحمه وكل رز اللي كنا هيشيلك عنه ويعمل ايه، يقوم يبتدي ايه يزيد يزيد يزيد لحد ما يوصل الى الايه الى الحد اللي كان فيه الاول. اشخصيته تغيرت؟ طب لكن ده الابعاض اللي طلعت منه والمواد اللي طلعت منه ده لسه في الارض وسايحة، ما طلعش منها حاجة عشان نقول ده جابها، ده اللي جابها غيرها. قال لك لكن بنسبة مقاديرها فجترح متكون. اذا فلا تقل ان خد من هنا ينقص من هنا، لان مدام عندنا كتاب حفيظ وده مكون من كذا وده مكون من كذا وده مكون من كذا، نقوم ربنا يجيب العناصر دي ويقول لها ابن محمد ابقى فلان ابقى فلان تبقى، ولا تتغير ايه ولا تتغير شخصيته. إذن وإذا كنا بنتكلم الكلام ده كيماويا علشان نتكلم الكلام ده، إحنا نتكلمه عقديا وعقليا. ما دمنا آمنا بأن في منهج من المكلف، والمنهج ذا عرض أن تطيعه وأن تعصاه، فإنسان أطاع الله في المنهج يبقى حدد حريته ولا ما حددهاش، والذي لم يطع الله رمح على كيفه ما حددش حريته. بالله في منطق العقل يبقى ده اللي خد المنهج والتزم به وكتم شهواته أمامه يستوي بأن لا توجد بعث يجازى عليه، والتاني اللي خد راحته يستوي بأنه ما يجيش يعاقب عليه؟ مش ممكن. وإلا يبقى اللي انحرف هو اللي كسب. ليه؟ لأنه خد كل إيه ودك حرم نفسه على غير غير. اذا ما دام قد وجد اله ووجد بلاغ عن الله بواسطه الرسول ووجد تكليف بفعل ولا تفعل ووجدت طاعه للتكليف ومعصيه للتكليف، يبقى اذا لازم بعد هذه الحياه حته ثانيه، الذي احسن ياخذ جزاءه والذي اساء ياخذ جزاءه، والا يبقى التكليفات دي كلها ايه ملهاش ايه ملهاش لازمه. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط. وإن لما كانش فيه حتة تانية هنجتمع فيها وكل واحد ياخد جزاؤه، يبقى مين اللي خسر؟ المؤمن المطيع. ومين اللي كسب؟ العاصي الشرير اللي تعب الدنيا كلها بيب. فلا بد اذا من الاعادة علشان ايه؟ الله يجزي كل واحد بعمله بالايه بالقسط. احنا قلنا القسط ده يعني معناه العدل، وقلنا ان المادة دي اللي هي القاف والسين والطاء مرة تنطقها القسط بكسر القاف، ومرة تنطقها القسط بفتح القاف. القسط بالكسر هو العدل، والقسط بالفتح هو الظلم. ولذلك تجد وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. الله، يبقى القاسطون معناها الايه العادلين في الأمور ولا الجائرين؟ إن الله يحب المقسطين. الله، يبقى المسألة عايزة لازم نفهم معنى قسط ومعنى ايه قسط. وفيه شيء اسمه قسط بالفتحتين وهو الانحراف في الرجلين. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
2: قدمنا لحضراتكم الخواطر الإيمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي حول آيات سورة يونس بدءا من الآية الثالثة وحتى الآية الرابعة من سورة يونس. أيها الإخوة المؤمنون، حتى نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نترككم في رعاية الله وعنايته، ولكم أطيب تحيات يوسف أحمد من الهندسة الإذاعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حديث فضيلة الشيخ محمد

0: كل سرور بغيرك زائل، كل شغل بسواك باطل. السرور بك يا إلهي هو السرور، والسرور بغيرك إلى زوال وانقطاع وغرور. أذقنا برد عفوك وحلاوة مناجاتك. تمام 11، كما أعلنتها إشارات ضبط الوقت في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في الفترة الإذاعية السابقة سعد بصحبتكم الزميل بهاء عبادة من أسرة المذيعين، وهذه أيها الأحباب فترة إذاعية جديدة معكم خلالها من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: خوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم معنا في حدائق الإيمان الزاهرة. نقتطف من كل حديقة ثمرة طيبة تحفها الأوراق والأغصان في واحة الهدى والإيمان.

0: إخوة الإيمان، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أعظم أجرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، رواه ابن ماجه، أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث يبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن مخالطة الناس والدعوة إلى الخير مع تحمل ما قد يصدر منهم من أذى أفضل من اعتزالهم، لأن المسلم ينفع غيره ويحتسب الأجر عند الله ويتخلق بالحلم والصبر، كما يوضح لنا الهدي النبوي الشريف فضل الصبر على أذى الناس، فمخالطة الناس مع الصبر خير من اعتزالهم بلا عذر، واحتساب الأجر يهون المشقة، والحلم والعفو من صفات المؤمنين. يقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إذا قدرت على عدوك فاجعل العفو عنه شكرا للقدرة عليه، فالعفو عند المقدرة من شيم الكرام. ويقول الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما عاقبت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه. ويقول الإمام الحسن البصري رحمه الله: ليس الحليم من إذا ظلم حلم، ولكن الحليم من إذا ظلم صبر وغفر.
1: أنا يا إلهي ما عبدت سواك.

إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يأمر الله تعالى عباده بالعمل الصالح النافع، ويبين أن أعمالهم ليست خافية عليه سبحانه، بل يراها ويعلمها سبحانه، وسيحاسبهم عليها يوم القيامة. وفي الآية دعوة إلى الإخلاص والإتقان، لأن الله مطلع على ظاهر العمل وباطنه، كما تدعون الآية الكريمة إلى الحث على العمل النافع ومراقبة الله تعالى في جميع الأعمال، والإخلاص أساس قبول العمل. فكل إنسان مسؤول عن عمله أمام الله سبحانه. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. يدعونا صلى الله عليه وسلم إلى إتقان العمل في كل مجال من مجالات الحياة، سواء في العبادة أو الدراسة أو الوظيفة أو الصناعة أو التجارة. والإتقان إخوة الإيمان يعني أداء العمل على أكمل وجه مع الإخلاص والحرص على الجودة والبعد عن الإهمال والتقصير. فإتقان العمل من محبة الله تعالى، فالمسلم يسعى إلى التميز في كل عمل يقوم به، والإهمال والتقصير لا يليقان بالمؤمن. فالإتقان سبب لنجاح الفرد وتقدم المجتمع.

0: إليك وجهت وجهي لا إلى أحد.
1: إخوة الإيمان، يقول الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يبين الله سبحانه وتعالى أن المؤمنين تجمعهم رابطة الإيمان، ولذلك إذا وقع خلاف بينهم وجب على المسلمين السعي في الإصلاح بينهم وإزالة أسباب النزاع، لأن بقاء الخصومة يورث العداوة ويضعف المجتمع. ثم أمر الله تعالى بالتقوى، ووعد من امتثل أمره بالرحمة، فجميع المؤمنين إخوة في الدين، فالإصلاح بين المتخاصمين واجب عظيم، والخصومات تضعف المجتمع المسلم، فرحمة الله تنال بتقواه وبالسعي في الإصلاح بين المتخاصمين. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. يبين عليه الصلاة والسلام أن الإصلاح بين الناس من أعظم القربات، حتى إنه يفوق في الأجر كثيرا من النوافل، لأن نفعه متعد إلى المجتمع كله. وقوله عليه الصلاة والسلام: الحالقة، أي التي تحلق الدين، لأنها تفسد القلوب وتنشر العداوة والبغضاء. ومن أقوال الصحابة والتابعين يقول سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ردوا الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن. ويقول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه: خير الناس من أصلح بين الناس. فمنزلة المصلحين عظيمة، لأنهم يجمعون القلوب ويوحدون الصفوف. يقول الإمام الحسن البصري: إصلاح ذات البين من أفضل أعمال البر. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وأعنا على إتقان أعمالنا، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. اللهم بارك لنا في أوقاتنا وأرزاقنا، واجعلنا من المحسنين الذين إذا عملوا أحسنوا، وإذا وعدوا أوفوا، وإذا ائتمنوا أدوا الأمانة. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وأعنا على الإصلاح بين عبادك، ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم افتح لرجائنا رحابك، ولدعائنا أبواب السماء. إلى هنا إخوة الإيمان وصلنا إلى ختام هذه الحلقة التي أعدها الزميل سمير هاشم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة، لكم تحيات هدى محمد من الهندسة الإذاعية، وهذه أطيب أمنياتي. نشكركم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
2: قطوف من حدائق الإيمان، برنامج يقدمه فوزي عبد المقصود.
3: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
4: إلى نوره سبحانه أتوسل، إلى نوره الله سبحانه.

وأرجو الذي يرجى إليه وأسأله تسوق

0: قدم الشيخ طه الفشني هذا الابتهال. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، روى الإمام أحمد في مسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: زينوا القرآن بأصواتكم. وكان من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم أنه كان يثني ثناء عاطرا على أصحاب الصوت العذب الجميل في تلاوة القرآن الكريم. روى الإمامان البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وفي رواية للإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. أعزائي المستمعين، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا مباركا مع قرآن السهرة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة المباركة من سورة الإسراء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى

المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إلى

وكان وعدا مفعولا.

وإن أسأتم فلها.

وليدخلوا الماء.

إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا

وإن أسأتم فلها.

وليدخلوا

إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا

فإذا

للكافرين حصيرا.

أَعْتَدْنَا لَهُمْ

وجعلنا آية النهار مبصرة.

ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.

وجعلنا آية الناس

ولتعلموا عدد السنين والحساب.

انقل.

できるのかもしれない。

اقرأ.

من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن

ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا

من اهتدى فإن

وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح.

I don't know.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعتم واستمتعتم أعزائي المستمعين بقرآن الصارة لهذه الليلة للقارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والتلاوة المباركة كانت من سورة الإسراء بمشيئة الله عز وجل. قرآن الصارة ليوم الغد هو للقارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في ضيافتنا الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا بكم.
1: ضيفنا الكريم، نتوقف اليوم عند أثر روي عن الصحابي الكبير سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ليس خياركم من ترك الدنيا للآخرة، ولا من ترك الآخرة للدنيا، ولكن خياركم من أخذ من كل. ضيفنا الكريم، المعنى العام لهذا الأثر المبارك.
2: بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فلقد تضمن هذا الأثر لسيدنا حذيفة رضي الله عنه، تضمن ما يدعو إليه الإسلام، حيث ينظم الحياة كلها. فالإسلام يضع المنهج لما يتعلق بأمور الدين والدنيا على السواء. وقد مدح الله عز وجل الذين يقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فهو دعاء يتضمن طلب التوفيق والسداد في أمور الدين والدنيا، وكان ذلك من دعاء النبي والسلف الصالح. فلا تكون خيرية العبد بالتركيز على أمور الدنيا وحدها، ولا بالتركيز على أمور الآخرة وحدها، فلا يجوز هذا وحده، ولا يصح ذلك وحده، بل الذي يصح أن يوازن العبد بين ما ينفعه في الدنيا وما ينفعه في الآخرة. قال عز وجل: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. فلم يبعد الأثر عما جاء في هذه الآية الكريمة، ففي الأثر نفي الخيرية عمن ترك أمور الدنيا، ونفي الخيرية عمن ترك أمور الآخرة، وإثبات هذه الخيرية لمن يأخذ منهما معا، فهذا هو المطلوب شرعا. فلا تواكل في الإسلام ولا تبتل في الإسلام، فلا بد من أعمال الدين والدنيا معا.
1: هذا ضيفنا الكريم عن معنى أثر اليوم جملة، أثر الصحابي الكبير سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، يتحدث أن خيار الناس من أخذ من الدنيا وكذلك الآخرة. مزيدا من التبيان:
2: إذا لاحظنا خللا في جوانب العلم والتقدم في بلاد المسلمين، فلا بد أن نعلم أن هذا بسبب تقصيرهم في فهم الدين فهما صحيحا. فإذا فهم المسلمون الدين أدركوا أنه يحثهم على السبق في كل شيء، سواء له علاقة بالدين أو الدنيا. ولهذا ازدهرت الحضارة الإسلامية في الأزمان التي استوعب الناس فيها الدين وفهموه فهما صحيحا. فقد حارب الإسلام الكسل، وحارب الإسلام التواكل، وحارب الإسلام التسول، ولم يعط الرسول السائل شيئا عندما وجده قادرا على العمل، وقال له: هل عندك شيء؟ قال: عندي قعب، أي كوب نشرب فيه الماء، وحلس نفترش بعضه ونلتحف ببعض. قال: أتني بهما. وباعهما له رسول الله عليه الصلاة والسلام، باعهما له بدرهمين، فأعطاه درهما يشتري به طعاما لأهله،

0: اشترى له بالدرهم الآخر قدوما أو فأسا، وشد له فيها يدا وأعطاها له، وقال: اذهب فاحتطب، ولا أرينك إلا بعد 15 يوما. فجاء الرجل وقد كسب دراهم كثيرة، فاشترى ببعضها طعاما وببعضها ثيابا، ووسع على أهله. فقال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. وهكذا فنحن أمام نموذج مهم، فليس هناك أفقر من هذا الرجل، إذ ليس في داره سوى كوب ومفرش متواضع، ولكن الرجل قادر على العمل. وبهذا يوضح رسول الله عليه الصلاة والسلام أن القادر على العمل لا يجوز له أن يمد يده إلا عند الضرورة القصوى، ومدح رسول الله اليد العاملة التي تتعب من العمل، وقال: إنها يد يحبها الله ورسوله، وقال: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده، وعمل النبي برعي الغنم وبالتجارة، وسافر وسعى في الأرض على نفسه وعلى أهل بيته. وقال عن الشاب الذي قالوا عنه: لو كان شبابه وجلده في سبيل الله، قال: لو كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على عياله فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله. فلو كلنا يعمل لتغيرت الأحوال، ولتبدلت الظروف، ولتحسن مستوى المعيشة.
1: لكن نتساءل أستاذنا الكريم عما يحدث حين ينقطع أحد الناس للآخرة فقط.
0: تخيل معي لو أن الناس لا تعمل، وأنها في المساجد، أو أنها فقط تصوم النهار وتقوم الليل ولا تجتهد في أي عمل آخر، ماذا يحدث؟ الجواب على ذلك: يجوع الناس ولا يجدون طعاما ولا شرابا، أو يتسولون من الآخرين ويرضون الدنية والمذلة والمهانة، لأن اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية صاحبة الفضل، وقد تسيطر تماما على اليد السفلى الآخذة، فلا يكون لها حرية، لا يكون لها حرية فكر ولا رأي، ولا تقدر حتى على الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداء. ولهذا رفض الإسلام الانقطاع للعبادة دون العمل، وهو ما يسمى بالتبتل، وأمر بالعمل، فقال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وقال عليه الصلاة والسلام: اعملوا حتى آخر لحظة في أعماركم. قال: لو قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. وعند البخاري ومسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. فالعمل العمل أيها الناس، ووازنوا بين كافة المصالح الدينية والدنيوية كي تسعدوا في الدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. كان أثر اليوم عن الصحابي الكبير سيدنا حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: ليس خياركم من ترك الدنيا للآخرة، ولا من ترك الآخرة للدنيا، ولكن خياركم من أخذ من كل. نشكر الأستاذ الدكتور علي عبد الباسط مزيد، الأستاذ بجامعة الأزهر، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: مع الصحابة والتابعين، برنامج من إعداد وتقديم عمر سلامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة تقدم موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث مع الأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر. حديثنا اليوم حول حكم زيادة أسعار السلع والخدمات في موسم اشتداد الطلب عليها حتى تصل إلى أضعاف القيمة الحقيقية لها في الأيام العادية، رغم عدم وجود يعني زيادة في التكاليف. فرأي حضرتك إيه يا دكتور؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا كانت الزيادة في أسعار السلع والخدمات عن ثمن المثل نتيجة قلة العرض وزيادة الطلب، وهذا أمر طبيعي أحيانا، فهذه الزيادة جائزة لا حرج فيها، لما روي عن أنس رضي الله عنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله، غلى السعر فسعر لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق، وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلبني في دم ولا مال. أما إذا كانت نتيجة تواطؤ أو استغلال من أصحاب السلع والتجار وأصحاب الخدمات، وذلك لحاجة الناس، فعلى ولي الأمر أن يسعر هذه السلع والخدمات بالقدر الذي يحقق المصلحة ويدفع الظلم، كما هو مذهب كثير من أهل العلم الذين حملوا الحديث السابق المانع من التسعير على الأحوال العادية التي يبيع فيها الناس سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم. أما الأحوال التي يمتنع فيها أرباب السلع من بيعها مع ضرورة وحاجة الناس إليها، فيمتنعون من بيعها إلا بزيادة على القيمة المعروفة، فذهب هذا الفريق الكبير من أهل العلم إلى أن الحديث لم يتناولها، وبالتالي لولي الأمر أن يتدخل بالتسعير حينئذ. وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين: الأول عدم جواز التسعير في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم التجار ولا غلاء في الأسعار، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، الذي يدل على أن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجر عليهم، والإمام مأمور برعاية مصلحة الناس وليس نظره في مصلحة رخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن.
2: يعني لابد من المصلحة للاتنين، ولكن ولكن على التجار انهم يتقوا الله سبحانه وتعالى في عرض سلعهم. نعم،
3: هذا صحيح. فاذا تقابل الامران وجب تمكين الفريقين من الاجتهاد لانفسهم، والزام صاحب السلعه ان يبيع بما لا يرضى به، مناف للآية السابقه.
2: هذا اذا سعر يعني الشيء
3: في حال الظروف العادية،
2: أيوة،
3: التي لا يوجد فيها جشع ولا يوجد فيها ظلم.
2: أيوة، لكن يعني إذا التسعير ضرورة عند الغلاء وعند الظلم وعند الاحتكار.
3: نعم. أما في الأحوال العادية التي ليس فيها هذا،
2: أيوة،
3: فالجمهور قالوا لا يجوز التسعير، ويترك الأمر للسوق وللعرض وللطلب كما هو معروف في كل دول العالم. واستدلوا بالآية السابقة، كما استدلوا بحديث سيدنا أنس الذي سبق ذكره، وقد
2: بأن
3: طلب من
2: الرسول
3: الرسول،
2: عليه الصلاة والسلام قال إن الله هو المسعر.
3: نعم، رغم
2: نعم.
3: غلاء الأسعار في هذا الحديث ورد
2: أي.
3: أن الأسعار كانت قد ارتفعت، لكنها لم تكن بسبب جشع من التجار أو بسبب منهم، لكنها
2: أي.
3: كانت بسبب العرض والطلب. ففي هذه الحالة ترك الأمر للسوق ولقوانين العرض والطلب. فهنا جمهور الفقهاء قالوا إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسعر في هذا الحديث، فقالوا من باب أولى أن لا يكون تسعير في الأحوال التي تكون فيها الأسعار عادية ولم يحدث فيها غلاء. وهناك قول ثاني للفقهاء قالوا يجوز التسعير حتى في الأحوال العادية التي لا يظهر فيها ظلم التجار ولا غلاء الأسعار. وهذا القول لجماعة من العلماء الذين هم معتبرون شرعا مثل سعيد بن المسيب وربيعة بن عبد الرحمن ويحيى بن سعيد الأنصاري، فقالوا بأن هذا فيه مصلحة للناس وفيه منع من إغلاء الأسعار في المستقبل.
2: شكرا للأستاذ الدكتور عطا الصنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وشكرا لكم سيداتي وسادتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع موسوعة الفقه الإسلامي، برنامج من إعداد وتقديم دكتورة هاجر سعد الدين.
4: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة،
5: من تسجيلاتنا الخارجية.
4: برنامج يعده ويقدمه
6: عماد الدين عبد الخالق.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذه الحلقة القرآنية الجديدة من تسجيلاتنا الخارجية. إخوتنا إخوة الإيمان، نستمع في حلقة الليلة إلى جانب من احتفال لإذاعة القرآن الكريم من المسجد الاجتماعي لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية. أذيع هذا الحفل في 25 من يناير عام 1981، وقدمه الرائد الإذاعي الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب. ولد الرائد الإذاعي الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب بمحافظة الشرقية بقرية كفر إبراش مركز مشتول السوق عام 1936. حفظ القرآن الكريم والتحق بمعهد الزقازيق الديني، وتخرج في كلية اللغة العربية، والتحق بالإذاعة المصرية عام 1966، وبدأ عمله البرامجي في إذاعة البرنامج العام. وعندما تأسست إذاعة القرآن الكريم في 25 من مارس عام 1964، وبدأت في بث البرامج عام 1966، بدأت رحلة الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب في إذاعة القرآن الكريم، حيث عمل بها وقدم مجموعة من البرامج الجماهيرية مع علماء عصره. وقد طاف بميكروفون إذاعة القرآن الكريم الكثير من القرى والنجوع. وواصل الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب رحلته العلمية، حيث حصل على الإجازة العالية في كلية أصول الدين حتى حصل على الدكتوراه، وقام بالتدريس في جامعة الأزهر لطلاب قسم الإعلام. وأعير الدكتور عبد الخالق عبد الوهاب لجامعة أم القرى عام 1982، حيث شارك في تأسيس قسم الإعلام الإسلامي بكلية الدعوة وأصول الدين. وعاد الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب إلى إذاعة القرآن الكريم ليستكمل رحلة عطائه، وتوفي رحمه الله تعالى في 13 من يوليو عام 2021، فرحمه الله تعالى رحمة واسعة جزاء ما قدم للإسلام والمسلمين. نستمع إخوة الإيمان إلى تسجيل لحفل تم نقله على الهواء، نقله الرائد الإذاعي الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب احتفالا بالمولد النبوي الشريف من المسجد الاجتماعي لهيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية. أحياه القارئ الشيخ محمود علي البنا، وتحدث فيه إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي. تم نقل هذا الحفل على الهواء في 25 من يناير عام 1981.
8: بسم بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث إليكم الآن من حديقة النادي الاجتماعي والثقافي التابع لهيئة قناة السويس في مدينة الإسماعيلية، في ليلة من ليالي الوفاء بحق الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تأتي إذاعة القرآن الكريم لتنقل لكم هذه الأمسية القرآنية الإسلامية على الهواء مباشرة عبر موجات إذاعة القرآن الكريم. وسوف تسعد إذاعة القرآن الكريم بأن تنقل لمستمعيها المحاضرة الإسلامية الجامعة التي سيلقيها صاحب الفضيلة الإمام الداعية الشيخ محمد متولي الشعراوي. أيها الإخوة المؤمنون، نستهل هذا اللقاء الإسلامي الكبير بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة الشيخ محمود علي البنا.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات

عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من

فواكه.

0: صدق الله العظيم.
1: بهذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات ختاماً لسورة آل عمران، تلاها علينا فضيلة الشيخ محمود علي البنا في مستهل هذا اللقاء الإسلامي الطيب المبارك الذي تنقله لكم إذاعة القرآن الكريم، ننقل لمستمعينا في كل مكان من أرض الإسلام هذه المحاضرة الإسلامية الجامعة التي يلقيها فضيلة مولانا إمام الدعاء الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله على ما علمنا من استهلال بقولنا بسم الله، والحمد لله أيضا كما علمنا أن نستقبل كل ثمرة بالحمد لله. فدائما بسم الله ودائما الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد صاحب هذه الذكرى الفريدة ذات الآثار العديدة، صلاة تناسب قدره عند ربه، فما عرفنا عنه إلا ما أذن الله لعقول البشر أن تعرف من سيد البشر، وهو عنده كما نعلم منزلة وكما نعلم مكانة استحق بها أن يكون مسك الختام لمواكب الرسل في الأرض، فهو المستدرك على كل ما تقدم، ولن يوجد مستدرك عليه أبدا. وتلك منزلة نستطيع أن نقول فيها: إلهي بجاهه عندك، ومكانته لديك، ومحبتك له ومحبته لك، وبالسر الذي بينك وبينه نسألك أن تصلي عليه وعلى آله، وضاعف اللهم محبتنا فيه، وعرفنا بحقه ورتبته، ووفقنا لاتباع آدابه وسنته، واجمعنا عليه، ومتعنا بحضرته، وأسعدنا بمكالمته، وارفع عنا العلائق والعوائق والوسائط والحجاب، وشنف أسماعنا منه بلذيذ الخطاب، وهيئنا للتلقي منه، وأهلنا للأخذ عنه، واجعل صلاتنا عليه نورا فائضا ماحيا عنا كل ظلمة وظلم، وكل شك وشرك وإفك وغفلة، واجعلها سببا للتمحيص، ومرقا لنيل أعلى مراتب التخصيص، حتى لا تبقى فينا ربانية لغيرك، وحتى نصلح لحضرتك ونكون من أهل خصوصيتك، متمسكين من آدابه صلى الله عليه وسلم بالحبل المتين، مستمدين منه في كل وقت وحين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلى الله وسلم عليه، ما بقيت للصلاة عند ربه معان، ومعاني ربه لا تنفد أبدا، وكمالات المصلى عليه إن شاء الله لا تنفد أبدا، وسيظل محمد صلى الله عليه وسلم محط بركات الأرض ورحمة للأرض ورحمة للسماء. وهل خرجت السماء عن كونها عالما من عوالم الله؟ فحين يقول الله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فكل شيء يناله من رحمة رسول الله أشياء. صلى الله وسلم عليه، صلى الله وسلم عليه، صلى الله وسلم عليه. وبعد، فإذا ما عرضنا للحدث الذي نحن الآن في ذكرى، وأنا لا أستسيغ أن أسميه ذكرى، لأن الذكرى عرفان لحظة بعد غفلة لحظات، فأنا لا أحب أن أسميها ذكرى، لأن عطاء هذه الذكرى عطاء باق لا ينفد أبدا، وما دام العطاء باقيا فكان يجب أن لا تغيب الحادثة عن بالنا أبدا، حتى لا نقول إننا ذكرناها، لأن الذكر إنما يكون فرع النسيان. وذكراه صلى الله عليه وسلم لها كثير من الأحداث، فكل نفس من أنفاسه صلى الله عليه وسلم يحمل خيرا لذلك الوجود كله، وما دام كل نفس من أنفاسه يحمل الخير إلى ذلك الوجود كله، فيجب أن نصحب ذكراه مع كل نفس. وهو صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نؤتيه حقه من التكريم، لأنني كما أقول دائما، ماذا يقول مخلوق في تكريم مخلوق؟ إنما يقول بالتكريم من خلق ذلك المخلوق. وإذا كان الله قد قال كما أقول دائما وإنك لعلى خلق عظيم، فهو صلى الله عليه وسلم عظيم الخلق، لا بمنطق الأحداث والأغيار والناس، ولكن عظمة تناسب من نطق بهذه العظمة. وإنك لعلى خلق عظيم، فأي خلق هذا الذي يصفه الخالق بأنه عظيم؟ والخالق لا يجامل أبدا مخلوقا، وإنما يكرم مخلوقا، فهو حين يقول وإنك لعلى خلق عظيم يكفي محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول فيه ربه وخالقه ومرسله ومكرمه وإنك لعلى خلق عظيم. فإن أردنا أن نكرمه فلنكرمه دائما بهذه الآية وإنك لعلى خلق عظيم. وكيف لا يكون صلى الله عليه وسلم على الخلق العظيم الذي أراده الله، وهو الذي جعله تاج الرسالات كلها، وهو الذي جعله مصفي مواكب السماء إلى الأرض جميعا. ومواكب السماء إلى الأرض توالت، وجاء كل رسول بما يناسب بيئته المحدودة وعمر هذه الرسالة المحدود. فإذا ما جاء صلى الله عليه وسلم لا لبيئة محدودة ولا لزمان محدود ولا لتشريع محدود، بل لتشريع يتسع لكل أقضية الحياة، ما كان منها ساعة كان مرسلا، وما يكون منها بعد أن انتقل إلى الرفيق الأعلى. حياة موصولة العطاء دائما. والذي يدلنا على عظمة ذلك الرسول أن الله لم يعطي رسولا من الرسل قبله أن يكون مشرعا معه، فالرسل كانوا ينقلون تشريع الله للناس، وليس لرسول أن يزيد تشريعا واحدا من عنده، فله البلاغ فقط. ولكن محمدا صلى الله عليه وسلم أمنه الله بما فطره من كمال الخلق وكمال الخلقة وكمال الألمعية، أمنه أن يكمل من عنده تشريعا لم ينص الله عليه، فأعطاه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. تلك منزلة لم نرها لرسول قبل محمد صلى الله عليه وسلم. وليت الأمر اقتصر عنده صلى الله عليه وسلم، ولكنه انسحب على كل أمته من علمائها يستطيعون أن يجتهدوا في الحكم ليستنبطوا ما يريده الله من حكم، فهاتوا لي رسولا من الرسل استطاع الله أن يوكله في أن يشرع، بل وأن يؤكل أتباعه في أن يشرعوا. تلك منزلة لا يمكن أن تكون أبدا إلا لكمال مطلق من الكمال الأطلق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إن شئتم قول الله حين يقول في الطاعة: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ويقول: أطيعوا الله والرسول، بدون أن يكرر الطاعة. أطيعوا الله والرسول، جمع الأمر في شيئين ولم يكرر الطاعة، فكأن طاعة الله وطاعة الرسول أمر واحد لا ينفك. من يطع الرسول فقد أطاع الله. وبعد ذلك تأتي آية في القرآن لتعطيه صلى الله عليه وسلم طلاقة في أن يشرع في أمر وكله الله أن يشرع فيه، فتأتي آية لتقول: أطيعوا الرسول، وليس فيها أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ولا أطيعوا الله والرسول، ولكن يقول أطيعوا الرسول، مما يدل على أن للرسول أن يشرع تشريعا جديدا، لا أن يفصل مجملا ولا أن يبين مبهما، ولكن لينشئ حكما جديدا من عنده. تلك أمانة ائتمن الله فيها محمدا صلى الله عليه وسلم على أن يكون مشرعا لخلقه من الأحكام ما لم ينص الله عليه في كتابه العزيز. شيء يلفت نظر الباحثين، لأنه صنعه من الكمال الذي لا يمكن أن يكون عن هوى. وإذا ما سمعنا أن الحق سبحانه وتعالى يقول فيه وما ينطق عن الهوى، ثم يأتي المتشككون أو المشككون ليقولوا لنا: فإذا كان الرسول لا ينطق عن الهوى فلماذا يعدل الله له بعض الأحكام؟ ساعة قال الحكم فيأتي الله ليعدل الحكم. إذن فهنا حكمان: حكم من محمد عدله الله، فساعة قال الحكم أولا، كيف يعدله الله ما دام لا ينطق عن الهوى؟ نقول له: لم تفهم دلالات الألفاظ في لغتك التي تتكلم بها. ليس معنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ينطق بأي حكم توقيفي يكون له هوى فيه، لأنه ما دام الحكم توقيفيا يتلقاه عن الله ليبلغه هكذا، وليس له فيه عمل أبدا. ولكن هناك من الأشياء ما لم يرد فيها توقيف من الله، فحين يعرض الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه باجتهادات البشر. وما دام يقول فيه باجتهادات البشر، هل لهواه حين يقول باجتهادات البشر دخل فيما ينطق به، أم هو ينطق باجتهادات البشر فيما يرى أنه حق بدون أن يكون له هوى يميل به عن الحق؟ وليس معنى ذلك أن يصيب ما يريده الله ولذلك يعدله الله له. يجب أن يفهم أنه حين نطق بالحكم غير التوقيفي من الله، إما أن يوفق إلى ما يريده الله، وحينئذ يمر الحكم بسلام بدون اعتراض من المشرع الأعلى، وإلا فيعدله الله له. لكن ساعة قال الحكم الذي سيعدل، أكان له هوى يخدمه بهذا الحكم أم دخل عليه بدون هوى؟ وآفة الآراء دائما هي الهوى. فمحمد صلى الله عليه وسلم حين كان يحكم بحكم لم يرد فيه نص من الله لم يكن لهواه دخل في الحكم، وإنما كان يحكم على مقتضى وفق ما تهتدي إليه البشرية الصافية، ولذلك يكرمه الله. فمثلا حين تبنى زيد بن حارثة تبناه، ورسول الله منصف حين يتبنى زيد، منصف حين يقول زيد بن محمد. لماذا؟ لأنه رجل خير بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين أبيه، فقال: لا أختار على رسول الله أحدا. الرجل الذي لا يختار على رسول الله أحدا حين يخير هذا التخير ويترك أباه ولا يقبل أن يذهب معه، ويظل هو مع محمد صلى الله عليه وسلم عبد، لسه عبد، يقول: ما كنت لأختار على رسول الله أحدا. ألا يكرمه محمد بأن يعطيه أبوة تعزيه عما فات من أبوة النسب ليأخذ أبوة الحق؟ فليقل محمد فيه زيد بن محمد، ذلك هو التكريم. ولكن الله يريد أن يحقق قضية نسبية، قضية عليها مدار الأنساب في الكون كله. فحين أراد أن يعدل ليرد محمد صلى الله عليه وسلم أبوة زيد إلى أبيه الحقيقي، ماذا قال؟ هل اتهم محمد فيما فعل؟ لا، إنه أنصفه. واسمعوا إن شئتم قول الله وافهموه جيدا، ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فكأن ما فعله محمد لم يكن جورا وإنما كان قسطا، ولكن ما يراه الله أقسط مما يراه محمد، ذلكم أقسط عند الله. إذن فمحمد لم يجر وإنما قسط أيضا، ولكنه قسط البشرية. فإذا كان الله وهو رب البشرية يعدل لمحمدا، فمرحبا بالتعديل، ومرحبا بالمعدل، ومرحبا به حين قال زيد بن محمد، ومرحبا به فوق مرحب حين يقول الله لا قولوا هو زيد بن حارثة. من الذي عدل لمحمد؟ أعدل لمحمد بشر مثله؟ إنما عدل له ربه. وكيف يستنكف رسول مصطفى أن يعدل له إلهه الذي اصطفاه؟ وهل هناك غضاضة في أن يصوب رب محمد لمحمد؟ هذا هو الاكتمال. أنت حين تكون معلما ثم تأتي لك كراسات التلاميذ لتصححها، إنك تشطب على الخطأ وتضع الصواب. ولكن حين نأتي في الامتحان النهائي اللي هيترتب عليه نجاح وسقوط، احنا بنصحح ونقول لا دي كده ونحط الصواب؟ لا، ده ديه بقى بندي نتيجة على هذا. فخطأه صلى الله عليه وسلم كان من الخطأ الذي لم يرد فيه حكم واجتهد بشريته. ليه؟ لأنه سيعلم من يتبعه أن يجتهد بشريته ما أمكنه الاجتهاد، ولكن ليدخل على الأمر المجتهد فيه بدون هوى منه، وأي شيء يصل إليه فسيكون هو الحق. سيكون، لأن الله حين يأتي بحكم وهذا الحكم في نص محتمل، يبقى أي فهم داخل في نطاق النص، أي فهم ولو أراده الله حكما جازما لما أعجزه أن يبين أنه حكم جازم، إنما تركه محتملا للفهم إذن بأن أي فهم بدون هوى فيه يقبل ولا يتأتى منه فساد. أنا ضربت مثل مرة بالآية اللي هي آية الوضوء، إذا قمتم إلى الصلاة ماذا نصنع؟ فاغسلوا وجوهكم. بس ما حدد ليش الوجه، ولا قال لي من شحمة الأذن لشحمة الأذن، ولا من منبت الشعر الأسفل الذقن، ما قال ليش، لأنه لا خلاف عند العربي في تحديد الوجه، الوجه معروف عند العربي. فلما قال اغسلوا إيه؟ وجوهكم. وحينما قال وأيديكم معطوف على مين؟ يبقى برضو اغسلوا أيديكم. لماذا لم يتركها كما ترك الوجه؟ لا، لأن اليد في عرف اللغة تطلق على أشياء كثيرة، فمرة تطلق ويراد بها الكف، ومرة تطلق ويراد بها من آخر الأنامل للكوع، ومرة تطلق من أول الأنامل إلى الكتف. إذن إطلاقاتها هذه يد وتلك يد وهذه يد، فأي يد يريدها الله؟ لو قال الله وأيديكم ولم يقل إلى المرافق لكان كل مجتهد معذور في أن يطلق اليد على ما يحب، ولكن الله يريدها على وجه خاص فقال إلى المرافق. يعني يا صاحب الكف لا تدخل بفهمك، ويا صاحب اليد كلها إلى الكتف لا تدخل بفهمك، لأني أريد معنى مخصوصا هو إلى المرافق. إذن فحين يريد الله تحديد الحكم يجيب النص اللي يدي تحديد الحكم ويمنع أي خلاف، ثم يقول إيه بعد كده وامسحوا برؤوسكم. طيب لو أرادها كالوجه لقال امسحوا رؤوسكم، ماشي، وتبقى انتهت الإشكالات ولا لا؟ طيب لو أرادها بقى زي ما أراد في اليد كان يقول إيه؟ امسحوا بعض رؤوسكم، امسحوا ربع رؤوسكم، مش كده؟ إنما لا ألدي ولا ألدي ولا ألدي، هي عدم إوالتها هديا إذن للعقل أن يجتهد في كل ما تعطيه الباء من معاني. فمن ذهب إلى أن كلها نقول له صح، واللي يذهب لربعها نقول للمسح يقتضي ماسحا وهي اليد، واليد بتاخد ربع الرأس تبقى الربع، واللي ياخدها على أنها للتبعيض تبقى بعض الرأس. إذن فما وصل إليه المبتهل يعتبر حقا عند الله أو لا يعتبر؟ لو أراده على لون مخصوص لما استطاع عقل أن يدخل بفهم في أي نص، والذي يدخل فيه العلماء بالفهم هي النصوص المحتملة، والنصوص المحتملة في التقنين الذي يريد له الله الدوام إلى أن تقوم الساعة لا بد أن يكون فيه كل ذلك ليستوعب كل أقضية الحياة، وإلا لضاقت كتب التشريع بما يشرع في الحياة. إذن فالحق ما وصل إليه المجتهد في نص محتمل للفهم، في نص محتمل للفهم، دي ميزة لم توجد أبدا لأحد. وبعد ذلك حين تأتي تقول وامسحوا برؤوسكم، نقول يا سلام كأن الباء دي هي اللي ادتنا هذا، يقول له نعم. قال طب وليه ما تغليش فيها وضع كده محدد؟ قال لك لا يحدث فساد على أي فهم. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في أمة، هذه الأمة الواحدة، بلاش الأمم الأخرى، حتى الأمة الواحدة دي كانت لها في مسائل غطاء رؤوسها أشكال وألوان. أناس كانوا يتعممون الصماء، الصماء يعني يقعد يحبك يحبك الإمام. فمن يدرينا أنه لو كلفهم أنهم يمسحوا كل رؤوسهم ويقلع العمة الصماء دي اللي لابسه على رأسه أنه ينظر، وناس بيعملوها العمة الهشة، وناس بيعملوها ذات الطاقة الواحدة، وناس بيعملوها كذا، فيبقى اللي عنده هذه المسألة يبقى يكفي أنه يعملها كده شوية زحزحي ويروح عامل كده، ولا تسبب إشكالا ولا أي شيء أبدا، ما تسببش إشكال. ولذلك يقعدوا يقولوا لك إيه ما عندكوش حكم محدد في هذه المسألة، نقول لو حدد الحكم في كل مسألة تحديدا لا يقبل الفهم لجعل الله العقول عقولا جامدة، ولكن الله يريد أن يعمل العقول حتى فيما أنزل من أحكام. لا يشوف ده يشوف ما. ولذلك قلنا أنه لا يتأتى في الكون فساد أبدا من أمر جاء محتملا للفهم، ولكن الفساد إنما يأتي من مخالفة الصريح في النص، من افعل.

0: استقامة يقول الله فيها، والله لا يقول قضية قرآنية محفوظة وهو حافظها. هو اللي حافظها مش انت اللي عينها حجة. احنا عادة نحفظ الحجج اللي لنا مش نحفظ الحجج اللي علينا. لما يكون عليا كمبيالة للأخ مش انا اللي بحفظ الكمبيالة، هو اللي بيحفظها. لكن ربنا يقول القضية ويقول وان اللي حافظها لكم كمان. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. أسأل الله أن يلهمنا جميعا فيما ولايتنا فيه على نفوسنا أن نكون خاضعين لمنهج الله بكبرياء الإيمان. كبرياء الإيمان لأنه يخرجك من اتضاع الزلة لما قنن بشر مثلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وبفكر المؤمن وبرؤية المسلم الحق عشنا أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الإسلام مع هذه المحاضرة الإسلامية الجامعة لفضيلة إمام الدعاة الأستاذ الكبير الشيخ محمد متولي الشعراوي في احتفاء هيئة قناة السويس بمولد الهادي البشير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
2: وهكذا إخوة الإيمان وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة التي استمعنا فيها إلى حفل لإذاعة القرآن الكريم احتفالا بالمولد النبوي الشريف أحياه القارئ الشيخ محمود علي البنا، وتحدث فيه إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوي، وقدمه الرائد الإذاعي الدكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب. وإلى الملتقى في تسجيل خارجي آخر. لكم تحيات مهندسة الصوت هدى محمد مع أرق تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: من تسجيلاتنا الخارجية
4: برنامج يعده ويقدمه
5: عماد الدين عبد الخالق.
6: إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 1:03 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة مضاعفة. فيما يلي نعاود الاستماع إلى المصحف المرتل برواية حفص عن عاصم وبصحبة القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، والذي يبدأ الترتيل من الآية 13 بعد 100 من سورة هود.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون

نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين

حميد. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم.

الرقه وما اغني عنكم من الله من شيء

استمعتم إخوة الإيمان والإسلام إلى ترتيل قرآني مبارك برواية حفص عن عاصم، رتله علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد من سورتي هود ويوسف. بمشيئة الله تعالى سوف يواصل الترتيل المبارك لما تبقى من سورة يوسف إلى ختام سورة الرعد، وذلك بمشيئة الله في حوالي 5 دقائق من صباح هذا اليوم. ساعتنا الآن 1:15 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، القرآن الكريم لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. يقول سيدنا عثمان عليه رضوان الله: لو طهرت قلوبكم لما شبعت من كلام ربكم. وفيما يلي نستمع إلى هذا الترتيل القرآني المبارك، والذي يبدأ من الآية 24 من سورة العنكبوت، يرتله علينا القارئ أحمد نعينع.

قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم

ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال

جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين

به، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.

وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي

منكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم

الكتاب يؤمنون به، ومن هؤلاء من يؤمن به، وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون.

ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب

السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله فأنى يؤفكون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم

فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله

ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف

والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. بسم الله الرحمن الرحيم.

غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد

يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل

الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون.

ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم

أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً.

الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم

بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ

سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل، كان أكثرهم مشركين. فأقم

0: فضله ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم.
1: كان هذا ترتيلا قرآنيا مباركا رتله علينا القارئ الشيخ أحمد نعينع، رتل علينا من سورتي العنكبوت والروم، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. نسألك يا ربنا البر والتقوى، ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم، فأقرر عيوننا من عبادتك ومن طاعتك، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، ساعتنا الآن 2:05 من بعد منتصف الليل. إخوة الإيمان والإسلام، نجدد لحضراتكم التحية، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم في مستهل فترة إذاعية جديدة تبدأ مع حضراتكم من الآن. معكم خلال هذه الفترة من الهندسة الإذاعية الزميل وليد سيد أحمد، ويسعد بصحبتكم من أسرة المذيعين محدثكم عبد الجواد شندي. ودائما نتمنى لحضراتكم أطيب الأوقات مع كل ما نقدمه من برامج وفقرات من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورتي الواقعة والحديد للقارئ الشيخ عبد الله طبل.

0: كانت هذه تلاوة مباركة من صورتي الواقعة والحديد للقارئ الشيخ عبد الله طبل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام، بمشيئة الله عز وجل، في حوالي الرابعة إلا الثلث سوف تلتقي موجاتنا مع موجات البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع إلى تلاوة مباركة للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السهاجي، وسوف ينقل صلاة الفجر على الهواء من أسرة المذيعين الزميل عماد عطية، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. يؤذن بصلاة الفجر حسب توقيت القاهرة في 4:21. أما ساعتنا الآن فهي 2:07 من بعد منتصف الليل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: صلى عليك الله جل جلاله وحباك سابغ فضله ونواله.
0: صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجك الطاهرات أمهات المؤمنين. اللهم اجمعنا بالحبيب صلى الله عليه وسلم في جناتك جنات النعيم. أصلي عليك وكلي صلاة وشوق إليك، أصلي عليك ونور الهدى ساطع من يديك، أصلي بقلبي وأعماق حبي، وأمشي وأنت الضياء لدربي، وكل صلاة وشوق إليك، وصلى وسلم نور الإله، وصلت عليك جميع الحياة. صلاة وسلام عليك يا سيدي وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة طه للقارئ الشيخ عبد اللطيف الديش.

0: كانت هذه تلاوة مباركة من سورة طه للقارئ الشيخ عبد اللطيف الديش. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ساعتنا الآن 3:06 في إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان والإسلام بمشيئة الله عز وجل، في حوالي 1/4 سوف تلتقي موجاتنا مع البرنامج العام، وذلك لإذاعة صلاة الفجر على الهواء من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. في فجر هذا اليوم سوف نستمع إلى تلاوة للقارئ الشيخ الباز عبد الرحمن سلامة، وإلى ابتهالات للمبتهل الشيخ محمد عبد الرؤوف السوهاجي. سوف ينقل صلاة الفجر على الهواء من أسرة المذيعين الزميل عماد عطية، ومعه من أسرة التخطيط الديني الزميل علي مسعود السهيت. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. فيما يلي نستمع إلى تلاوة مباركة من سورة النور للقارئ الشيخ حامد أحمد صلاح.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.